للإعلان في راديو موال، الرجاء الاتصال على هاتف الرقم 874-3419 أو 874-3420.

أقول والجول ما هو بس سهل، ترى موال حبها ينبض بالروح والقلب، ويا سامعين الصوت من الشرق للغرب، هذه موال ورفيق تدرب. موال 101.7 FM

0: أسرار الفرح. أيتها القديسة مريم البتون، إني أقدم لك هذه 5 أسرار الفرح عن إخوة الأحياء المشتركين معي في هذه المسبحة الوردية، لكي ما يهبهم الرب الإله بشفاعتك كلما يوافق خلاصهم وينجيهم من الأعداء المنظورين وغير المنظورين. آمين. نؤمن بإله واحد، آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد، المولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد بقوة الروح القدس من مريم العذراء وتأنس، وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وقبر، وقام في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب، وأيضا سيأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه، وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن، يسجد له ويمجد الناطق بالأنبياء، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي. آمين. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: السر الأول، البشارة. ثمرة هذا السر التواضع. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الفرح الذي فرحتي لما بشرك الملاك جبرائيل بالحبل الإلهي. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك، آمين.
0: السر الثاني، الزيارة. ثمرة هذا السر محبة القريب. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الفرح الذي فرحته لما زرت نسيبتك القديسة إليصابات. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
0: يا يسوع المحبوب اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
0: السر الثالث الميلاد، ثمرة هذا السر التجرد. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الفرح الذي فرحته لما ولدت يسوع في مغارة بيت لحم. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ
2: الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
3: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم، إلى رحمتك. آمين.
0: السر الرابع، تقدمة يسوع إلى الهيكل. ثمرة هذا السر الطهارة. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الفرح الذي فرحته لما قدمت ابنك يسوع إلى الله على يد سمعان الشيخ في الهيكل. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ،
2: الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
3: المجد للآب والابن والروح القدس،
2: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
3: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
2: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك. آمين.
3: السر الخامس، وجود يسوع في الهيكل. ثمرة هذا السر الطاعة. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الفرح الذي فرحته لما وجدت يسوع في الهيكل بين العلماء يسمع إليهم ويسألهم. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
2: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ،
4: الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
4: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
3: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
4: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك. آمين.
3: السلام عليك يا سلطان، يا أم الرحمة، السلام عليك يا حياتنا وحلاوتنا ورجاءنا. نصرخ إليك نحن المنفيين أولاد حواء، نتنهد إليك نائحين وباكين في هذا الوادي، وادي الدموع. فلذلك يا شفيعتنا، ميلي إلينا بنظرك الحنون، وأرينا بعد هذا المنفى يسوع ثمرة بطنك المباركة، يا حنونة، يا رؤوفة، يا حلوة مريم البتول. صلي لأجلنا يا والدة الله القديسة، لكي نستحق موعيد المسيح. آمين.

0: الساعة الآن 7 صباحا في راديو موال.
1: راديو موال
2: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية وطن واحد.
3: هل تبحثون عن بداية جديدة تصنع مستقبلكم؟ في جامعة بيت لحم تتحول طموحاتكم إلى تميز وإنجاز. تقدم لكم جامعة بيت لحم مجموعة مميزة من برامج البكالوريوس، الدبلوم والماجستير في العلوم، الأداب، التربية، التمريض والعلوم الصحية، إدارة الفنادق وإدارة الأعمال. وجديدنا هذا العام برنامج التسويق الرقمي التفاعلي Interactive Digital Marketing، وبرنامج اللغة العربية التطبيقية ومهارات التعبير المعاصرة. يمكنكم شراء طلبات الالتحاق بسهولة عبر موقعنا الإلكتروني بواسطة بطاقة الائتمان أو عبر خدمة إيسداد. للمزيد زوروا موقعنا bethlehem.edu/admission. جامعة بيت لحم، نجد للأمل سبيلا.
4: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا 1:30 ظهرا، ويعاد 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: الحقائق والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي، مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما، عمارة السليبي، هاتف رقم 877-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بأنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
3: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
4: لك، أيوة يلا شوت. لا شو صار؟
3: علق النت.
4: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
5: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية، تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح، وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunev.edu.ps.

0: الساعة الآن 8:00 صباحا في راديو موال.
1: راديو موال
2: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولا، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية وطن واحد.
3: هل تبحثون عن بداية جديدة تصنع مستقبلكم؟ في جامعة بيت لحم تتحول طموحاتكم إلى تميز وإنجاز. تقدم لكم جامعة بيت لحم مجموعة مميزة من برامج البكالوريوس، الدبلوم والماجستير في العلوم، الأداب، التربية، التمريض والعلوم الصحية، إدارة الفنادق وإدارة الأعمال. وجديدنا هذا العام برنامج التسويق الرقمي التفاعلي Interactive Digital Marketing، وبرنامج اللغة العربية التطبيقية ومهارات التعبير المعاصرة. يمكنكم شراء طلبات الالتحاق بسهولة عبر موقعنا الإلكتروني بواسطة بطاقة الائتمان أو عبر خدمة إيسداد. للمزيد زوروا موقعنا bethlehem.edu/admission. جامعة بيت لحم، نجد للأمل سبيلا.
4: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10:00 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.
1: راديو موال.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: هل تبحثون عن بداية جديدة تصنع مستقبلكم؟ في جامعة بيت لحم تتحول طموحاتكم إلى تميز وإنجاز. تقدم لكم جامعة بيت لحم مجموعة مميزة من برامج البكالوريوس، الدبلوم والماجستير في العلوم، الأداب، التربية، التمريض والعلوم الصحية، إدارة الفنادق وإدارة الأعمال. وجديدنا هذا العام برنامج التسويق الرقمي التفاعلي Interactive Digital Marketing، وبرنامج اللغة العربية التطبيقية ومهارات التعبير المعاصرة. يمكنكم شراء طلبات الالتحاق بسهولة عبر موقعنا الإلكتروني بواسطة بطاقة الائتمان أو عبر خدمة إيسداد. للمزيد زوروا موقعنا bethlehem.edu/admission. جامعة بيت لحم، نجد للأمل سبيلا.
2: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك أيوة، يلا شوت. لا شو صار؟
2: علق النت.
3: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا، مع مدى فايبر. عيش كأس العالم لآخر مدى.
1: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة، داخل فندق جراند البندق. هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
4: نقلا للأحداث المحلية.
5: يوم يا أبو قصي، السيارات يعني بتفوق ينزل، بده يدفع مخالفة، ولا بده يروح على الارتباط، ولا بده يروح على الدفاع المدني، ولا بده يروح على الصحية، نسينا الصحية، يعملاتي مخالفة معلقة. طب يا عم دبر للناس يا عم السوق، بدك تدبر، حطني يا عم دفع مصفى.
4: متابعة لهموم المواطن.
5: وكل شيء بيجي بقول لك الاحتلال يا عم، هو الاحتلال، ما نعطيك تسوي مقرب يا زلمة، هو الاحتلال، ما نعطيك تسوي من هون، يا عم مشان الله جنتونا، قسما بالله كرهتونا، يعني مش ربنا، يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه، في ناس مكدسة مش محترمة وبس، يا بتكون عكد المسؤولية يا بتروحوا حلوا عننا بلا كوف شرفناكو.
4: آخر الأخبار والتطورات.
6: فإحنا شعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا، زي ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين، وإن شاء الله أفضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسى على بعض.
4: المواجهة المباشرة في طرح القضية.
5: أنا شاري سيارة، أنت بتقول لي هذا والحل السحري عندك، يعني اطلع مواصلات. طب خليه يطلع مواصلات، هو ساكن في بيت نعم، خليه يطلع البلدية مواصلات.
4: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
7: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

0: الساعة الآن 9:00 صباحا في راديو موال.
1: راديو موال
2: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولا، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية وطن واحد.
3: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunif.edu.ps.
1: نقلا للاحداث المحليه.
4: يوم يا ابو قصي السيارات يعني بالسوق ينزل بده يدفع مخالفه ولا بده يروح على الارتباط ولا بده يروح على الدفاع المدني ولا بده يروح على الصحيه نسينا الصحيه قابلات مخالفه معلقه. طب يا عم دبر للناس يا عم السوق بدك تدبر حط يا عم دفع نصفه.
1: متابعه لهموم المواطن
4: وكل شيء بيجي بقول لك الاحتلال يا عم هو الاحتلال ما نعتني نسوي مقرف يا زلمه هو الاحتلال ما نعتني نسوي من هون يا عم مشان الله جنتونا قسما بالله كرهتونا يعني مش شربنا يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه في ناس مقدسة مش محترمة وبس يا بتكون عكس المسؤولية يا بتروحوا حلو عنا نبغى طرف كرفناكو.
1: آخر الأخبار والتطورات.
5: فعلا الشعب الحمد لله شعب عاطفي شعب بنحن على بعض شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا زي ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين وإن شاء الله أفضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسل على بعض.
1: المواجهة المباشرة في طرح القضية.
6: أنا سار سيارة أنت بكل هذا والحل السحري عندك يعني اطلع مواصلات. طب خليه يطلع مواصلات مو ساكن في بيت عام خليه يطلع البلدية مواصلات.
1: حديث البلد همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
7: أنا عارفة أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

بسم الله الرحمن الرحيم. السيداتي والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم طل الصباح. يا صباح الخير، يوم جديد وصباح جديد، بتحس ورايق شوي، لكن يمكن يكون في كثير ضجيج موجود هون ولا هناك، بهذا المكان بهذاك المكان كذا إلى آخره. فخلينا نصبح على الجميع ونقول إن شاء الله يومكم طيب، يومكم حلو، يومكم مميز مع يوم الأحد. اليوم الاثنين 10 آب 20، أحد ولا الاثنين بدك يا شادي؟ بدك اثنين، اثنين اعتبره خلاص، 2 10 آب 20 26، الموافق ل 27 صفر 1448 للهجرة النبوية الشريفة. حتى الساعة 11 معكم على الهواء عبر هذا الأثير، شبكة الإذاعية راديو موال، القمر، بانوراما، كل الناس، نغم وبلدنا، عبر شاشة معا، صباح الصباح والخير والسعادة والهنا والأمنيات الحلوة التي تليق بمن اختار أن يرافقنا في هذا البرنامج. ملفات وأوراق وموضوعات وقصص ومتابعات مختلفة، ميدانية، اقتصادية، حياتية، معيشية، يعني هل بنقدر عليه سلامة قيمتكم، يعني مش يعني احنا انتوا اكثر مش من قيمتكم، بس هل بنقدر عليه ان شاء الله بنتابعه معكم. واليوم ما تنسوا كمان حصتكم دائما وكل يوم موجودة، انه لأي ملف، لأي متابعة، لأي قضية، من خلال التواصل التليفوني بالاستوديو، والشباب إن شاء الله بتابعوا هاي القصة أو هذيك القصة فيما يخص حتى لو بعض القضايا كانت على الصعيد الشخصي، ملفات عالقة رايحة جاية كذا إلى آخره، إن شاء الله بنعتبرها كقضية عامة أو نموذج لقضايا عامة. فيا صباح الورد عليك وعلي حواليكم. اليوم حسب الأرصاد الجوية بتتعمق الكتلة الهوائية شديدة الحرارة على المنطقة، يعني اليوم أشوب يوم، اليوم شوب بلس برو ماكس، شوب ولا مش شوب، هينا قاعدات وقاعدين. فتحية لكل واحد متابعنا بهالوقت من خلال هذا البث الإذاعي والتلفزيوني والإلكتروني، كمان من خلال منصة التيك توك، من خلال منصة الفيسبوك وهذه البثوث المباشرة. الله يسعد الصباح. شريف غنام أجت، يعني عيني على تعليقه، وكل الحمد لله دفى مش عارف يمسك الحديدة من الصبح، هذا إذا الساعة لسه 9:15، كيف لو أنها الساعة 10 ولا 11 ولا خشت على 12؟ الله يعطيك ألف ألف عافية أنت وكل الناس اللي موجودين الآن تحت الشمس. أخواننا عمال النظافة اللي موجودين بالشوارع كمان، يعني تاخدوش حالكم كتير في الموضوع، العمل اليومي الصباحي، حاولوا الشارع اللي فيه فاي اشتغلوا فيه، الشارع اللي جاي عليه شوب يعني مسارقة مسارقة، ما يعني ضبطوا الوضع.

بدي أقول صباح الخير لبني آدم لا بعرفه ولا بعرفني أكيد، ولكنه يعني هذا الشخص أنا متأكد أنه أدخل الفرحة الغير مباشرة لكلوب يمكن عشرات إن لم يكن مئات الآلاف من الناس من اللي شافوه تابعوه على السوشيال ميديا. هذا الشخص دكتور جامعي في جامعة النجاح، للأمانة يعني خلنا نقول أدى شغلة حلوة جدا، أنه هيك الفرحة كانت واضحة جدا عليه من خلال مشاركته لطلابه وطالباته خريجي الجامعة، أتوقع بجامعة النجاح، بطريقة جميلة، بطريقة لطيفة، بطريقة رائعة، بطريقة الأمانة. أنا اليوم الصبح صار معي في الطريق أكم من موقف، يعني شوي كنت بدي أصير أحكي هندي تمام، وكنت يعني بالمناسبة سجلت زي ما بقولوها هيك الريلز هذا الصباحي، إنه يعني في نعف يعني زي ما بقولوها، وبدي أرفعه يعني على البث ومش عارف إيش، فشفت هذا الفيديو كيف الطفاء يعني انبسط فكلب المزاج. فشكرا يا أيها الدكتور الجميل، وياريت يا سعد تعرف لنا يعني لو أنك شاطر في التنسيق اليوم بكون هذا الضيف معي ونحكي عن مشاعره هاي كيف عملها وشو اللي صار معاه وكذا، طبعا لو أنه منسق شاطر بس للأسف الشديد مش شاطر. تصليح مراوح مقضيها بهالمفكات وداير يصلح مراوح، الناس صارت عليه آي وهو بجري لي بالمفكات والمراوح. شاف شادي الله يسعد صباحك، فتحية حب ومحبة ومودة وشكر وامتنان وتقدير لهذا الدكتور الجميل ولكل حدا أبعد عن الرسميات وأبعد عن يعني في بعض الأشخاص ليش أقول مثلا يعني دكاترة ولا كذا بيكونوا هيك يعني إنه ثقيل يعني، وقال إنه ما يعني يا دوب يبتسم يعني هيك بيعطي ابتسامة خفيفة للكاميرا إنه الزلمة إيش يعني ثقيل، أو إنه الزلمة يعني أو الست يعني بطبيعة الحال يعني ذكر أو أنثى يعني مش الاثنين نفس الإشي يعني في بعض المواقف، إنه قال يعني هو أثقل من إنه يشال. بالأمانة كل الاحترام وكل المحبة وكل التقدير. بلال الجبل بيبعت تحية لشرطة المرور اللي على الشوارع. والله صحيح الله يعطيهم العافية ويسعد صباحهم كمان. شادي الخطيب هندسة إذاعية ساعد تنسيق ومتابعة مع أنه مش نافع. معنا زملائنا بالإذاعات الشريكة ومواقع البث كمان يسعد صباحهم ويعطيهم العافية. تحياتي ومحبتي معكم حتى الساعة 11 في الإعداد والتقديم عادل غريب. أهلا وسهلا ومرحبتين وصباح النور.

على اساس قال يعني شادي اشطر في الهندسه قال يعني قال كان بيحكي على سعد في التنسيق اما هو قال يفتحنا بهيك بهيك موشحات اندلسيه على حلبيه على مش عارف شو هي كانه قال انه اصلح يعني الله يعيني على وقعتي سخنه انا في هالبرنامج وقعتي وقعه سخنه مطين في 60 طينه كيف انا انتقم لك منه يا سعد قال يعني سعد عمل لي فيها ثقيل يا كلا يا زلمه روح يا زلمه روح تعلم من الدكتور هذا كيف الصباح وكيف الدنيا وكيف الحياه وكيف النشاط ولا مالي ولا مش مالي اجبب زدتك صباح الخير يا ناس يا بني ادمين يا عالم صحصحوا الدنيا شوب والواحد مش متحمل حاله ف انتوا كمان روكوها وروكوا معنا شوي ها هيك يعني قصدك انت ها هيك بنحكى اليوم للناس بعضها انه ما حدا يدق في الثاني وما حدا يعني مثلا احنا جايين في الطريق اليوم في واحد قاعد بطحن حجار على الشارع الله وكيلك اقسم بالله على الشارع على طريق المعبر والغبرة والله السيارات ما هي شايفة قدامها فتسكر الشبابيك وبدك تعدي وبتزمر له ما هو مش سامعك ولا شايفك كمان يعني حتى لو غلطت عليه ما هو مش شايفك ولا سامعك والله ودنيا ماشية واللي بيجيك عكس السير بتيجي بدك تلف اللفة بتلاقي في موتور جاي عن يمينك من هنا وز بتطلع بدك تشرد منه هو كله بسكليت كهرباء من فوقيك قاعدة بدها تطير انت ملتي في واحد يمينك وواحد شمالك إلا سيارة جاي بعكس السير قدامك عشان تنزل خضرة ودبر حالك دبر حالك يا الله انت زلمي وامرك عاد ها هيك بصير هيك بصير في الدنيا فانت يعني مضطر انه انت تطلع وتعيش وتقالب واقسم بالله العظيم اقسم بالله انه هذا اليوم هاي الاشياء اللي بحكي فيها صارت معي اليوم الصبح قلت اذا من اول عشر دقائق هيك الله يستر بقيت اليوم فاليوم انا خلص اليوم ماخذ اجازه من كل شيء يعني اذا اقدم هالبرنامج واكفي خيري شري زي ما بقولوها واقعد على جنب حتى اذا بتسامحوني ما كملش البرنامج بلاش ندق انا والشباب في بعض لانه حاسس الله يسعد صباحكم جميعا

الآن بيقولوا لي الصوت خرب، إذا وقفت على الصوت بسيطة الأمور يعني هيك وهيك. صباح الخير، هلا بنور صرصور يسأل صباحك. آه يا صباح الخير كمان بيتابعونا هون بالإشي هذا. وليد المهم تبقى تكافح. آه والله يا صديق أبو الندم عنا، ما هو صحيح صحيح. بلال جبل بقول لك دير بالك من سعد، خلي اليوم ما خليه خلص، أنا اليوم خلص قاعد على جنب وكافي خيري شري خلص، ما بحكي مع حدا ولا حدا يحكي معي. عم أبو صلاح يسعد صباحك، أنا في برنامج على الراديو على الهواء أونلاين على التلفزيون والراديو، وقصتنا قصة بدها صحن كدرة من العتيري. يا أبو الندم الله يسعد صباح كل اللي بيفطروا كدرة وبتغدوا كدرة وبتعشوا كدرة من العتيري ومن كل مطاعم الكدر اللي موجودة بالخليل، وهي نعمة من نعم البلد يعني حقيقة والله. كدرة منسف رقبة محشية، هاي تخصص برو ماكس الخليل اف ام. عطا صلاحات يسعد صباحك، ويزن حداد سلامات. أبو مراد ليش مش صحن فيشش مثلا مثلا مثلا محدش يطب في اليوم، مشهد عليك ومشهد على اللي حواليك، اسرح في الغنمات. صباح الورد. وليد بسأل هل من أخبار حزينة؟ لا اليوم الأخبار كلها يعني الحمد لله بتجنن وبتشهي وبتفلك الصخر، يعني كلها حلو اليوم، ولا خبر مش حلو اليوم، والله بدور لكم كلها تفتح النفس. مصطفى الزنجك صباح الخير، يا هلا. سامر أبو صبيح يسعد صباحك. جمال نصار صباح النور تفاؤل وكل إشي كويس. زكريا شحرور يسعد الصباح يا حبيب، سلامات ووردين. مراد لحظة لحظة لحظة لحظة يا عم اسمع، اكلب كل المود اكلب كل المود. أدم وأجا مراد أبو محمد، هذا الزلمة كان ماخذ مجاء إجازة من الدنيا، عارف شو، مش من البث ولا من الاستماع ولا إجازة من الدنيا، رجع مراد صباحك. يا أهلا ويا سهلا ويا مرحبتين. وهذا مراد من جماعة كظم الساهر، من جماعة صباحك سكر وسكر وشاي، والله إنك يا افتح الباب، والله ما قلت له لسه، حط لحاله والله الأغنية، شفت خلاص صرت يعني ماركة مسجلة. افتح الباب لمراد. أول شيء اشتكنا لك يا زلمة. صباح الخير رشيد أبو ثائر صباح الخير، همسة صباح الخير. أبو عدي أبو عدي يعمل لنا هيك دوشة لمراد عشان يجي على البلاد. مراد بقول لك في مرض الكلب منتشر، وين منتشر؟ عن جد حكوا عنه كان هوا. اقول المسج هاي اقولها على الهوا، العقيد مراد عوض بصب عليك، بقول لي سعد ببعث لي وبقول لك شو بدك من سعد. شوف انا لا برول معي عقيد ولا عميد ولا لواء ولا فريق، لا الفريق برول معي يعني فريق ممكن يعني يرول معي، شو يعني عقيد مع عقيد يعني مش عارف. الله يسعد صباحك، هذا جاي تبحر في بحيرتي. الله يسعد صباح كل العقدة والألوية والعمدة والفرقة وكل الأخوة والأخوات الموجودين بكل القطاعات المختلفة في كل الميادين. التحية العسكرية بعرفش أديها يعني، بس إنه هيك أظن هي إحنا ولا أصبعين ولا ثلاثة هيك. صباح الورد، هلا بالعقيد، خلاص يا عمي هيك تمام. فرش الهوى مسكر راس الجرافات، أمانة الله. يا زلمة أقسم بالله العظيم إحنا وهدول الجماعة يعني سبحان الله. افتح الباب يا عم، افتح الباب افتح الباب، خلينا نخلص افتح. يزن بقول كل يوم نصب على الشغل، يا
يا زلمه قول الحمد لله يا زلمه. يا زلمه يابا لو انك قدامي هيك لكم مش عاجبك يا زلمه. يا زلمه قول الحمد لله لانه في ناس يا حبيب قلبي بتمنوا هالنعمه هاي, بتمنوا هالنعمه هاي انه شو اسمه انه هذا هاي بلال بكل كفد عن عادل اليوم مستشر يا زلمه قاعد بيعمل بسكوس في الشارع يا زلمه, يا زلمه بطحن في الشارع مسكر الطريق, اقسم بالله مسكر الطريق, واحد يوم عم فرك كبير المحجر هو جاي عكس السير وبتخلق في الناس انه كيف يعني ما عجبهمش يعني انت فاهم, اقسم بالله الدنيا مقلوب يعني بالعكس جاي الدنيا بالعكس بالعكس, الغلطان هو اللي قال بصير يسوي على الناس يعني هلا سليم هلا مركه يسعد صباحك جمال يسعد صباح إسراء محمد صباح الورد والنور همسة الحمد لله عن جد كل حدا بيشتغل يا اخواني كل الحمد لله, مش نقول كل يوم مع الشغل رايحين يا زلمة, يا زلمة كويس الشغل والله كويس, اول شيء صحة وحياة ودنيا ودين, ابو مراد حقه الشرعي والشارع ملك مواطن وهو مواطن هيك صحيح خلص اقنعتني والله يا ابو مراد. بلال بسأل في إشي اليوم في إشي اليوم في إشي اليوم والله ما بعرف زي إيش يعني, أو عندي على فكرة المحضر لي سعد شغلات هيك يعني أنت فاهم

يعني اليوم الإسرائيليين باغتونا. يعني إحنا بالعادة مخرج الخليل الرئيسي هو رأس الجورة مسكرينه, وين بيروحوا الناس؟ عبروا المحجر. اليوم فتلت في دماغهم, سكروا بين المحجر وفتحوا رأس الجورة. بسم الله عليه.

0: بقول لي انه مسكرين شو اسمه فرش الهواء علشان في اعمال تعبيد وصيانه وكذا والى اخره, فرتبوا الموضوع وفتحوا راس الجره. ان شاء الله بظل في اشغال وتعبيد على فرش الهواء عشان نضل راس الجره فاتح. قولوا امين ولا لا, بلاش نخرب على الناس الغاد. امنا رتبين الامر يعني, هيك الله يعطيهم العافيه. خلاص خلاص خلاص خلاص, اش نضبي لساني واسكت وروق واهدى وروح لفاصل.
1: راديو موال

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصاً أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.bs.
2: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك. هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
3: نقلا للأحداث المحلية.
4: يوم يوم يا أبو قصي، السيارات يعني بالسوق ينزل بده يدفع مخالفة، ولا بده يروح على الارتباط، ولا بده يروح على الدفاع المدني، ولا بده يروح على الصحية، نسينا الصحية، يعني بلاقي مخالفة معلقة. طب يا عم دبر للناس، يا عم السوق بدك تدبر، حط يا عم دفع نصفه.
3: متابعة لهموم المواطن.
4: وكل شيء بيجي بخلاف الاحتلال، الاحتلال يا عم، هو الاحتلال ما نعسين يسوي مقرب يا زلمة، هو الاحتلال ما نعسين يسوي منهول. يا عم مشان الله جنتونا، قسما بالله كرهتونا، يعني مش ربنا. يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه، في ناس مكدسة مش محترمة، وبس يا بتكون عكد المسؤولية يا بتروحوا حلو عننا ما شرف شرفناكو.
3: آخر الأخبار والتطورات.
5: لأن الشعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا. زي ما قال رئيس أبو عمار، إحنا الشعب الجبارين، وإن شاء الله أفضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسل على بعض.
3: المواجهة المباشرة في طرح القضية.
4: أنا سار سيارة، أنت بتقول لي هذا والحل السحري عندك، يعني اطلع مواصلات. طب خليه يطلع مواصلات، هو ساكن في بيت نعم، خليه يطلع البلدية مواصلات.
3: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
6: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.
3: راديو موال.

0: مثلا انا في شيء، انا كل شيء اونلاين عندي. طيب خلينا نروح لغزه مع زميلتنا فداء حلس وناخذ هيك لمحه سريعه، صوره سريعه عن الاوضاع هناك. فداء صباح الخير.
1: صباح النور لك زميلي عادل والاستاذ المتابعين والمستمعين.
0: ما الجديد؟ دائما نسال عن الجديد، واليوم تتعمق الكتله الهوائيه شديده الحراره في البلاد، شو الاخبار؟
1: على الوضع الميداني لم تسجل أي غارات جوية إسرائيلية اليوم السادس على التوالي مع استمرار تحليق طيران الاستطلاع في الأجواء بشكل مكثف. لكن هناك إصابات من قبل يعني آليات الاحتلال والرافعات الموجودة على طول الشريط الحدودي. ثلاثة مواطنين أصيبوا في مخيم حلاوة في جباليا، وأيضا هناك إصابات في عمارة الملش شرقي مدينة غزة. أيضا هناك إصابات من قبل إطلاق رافعات الاحتلال النار على المواطنين قرب مسجد المحطة في شارع يافا بحي التفاح، هناك إصابة للمواطن. هناك أيضا تقدم لآليات جيش الاحتلال في مشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة وسط إطلاق نار كثيف على منازل المواطنين. أيضا مدفعية الاحتلال تطلق يعني قذائفها ونيرانها على شارع الطينة جنوبي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. هذا بالمجمع الوضع على الميدان. لكن على المستوى المعيشي كما ذكرت أنت إنه ارتفاع لدرجات الحرارة، الحياة في الخيام صعبة جدا. الغالبية العظمى من سكان مدينة غزة هم في الخيام نتيجة فقدان منازلهم، ولا يوجد أي مأوى آخر لهؤلاء. بالتالي هناك أمراض جلدية انتشرت، حرارة، حساسية الجدر الماء، أمراض أخرى أيضا، بالإضافة لانتشار البعوض والقوارض والحشرات نتيجة أنه البيئة الموجود في قطاع غزة هي بيئة يعني كارثية ملوثة نتيجة التدمير، نتيجة البنى التحتية المدمرة، نتيجة يعني مياه الصرف الصحي الموجودة بين الخيام. وبالتالي هذا أدى إلى انتشار للقوارض والحشرات بشكل كبير جدا. عملية القضاء عليها صعب جدا نتيجة عدم وجود الأدوية والرشاش اللازم للقضاء عليها. الاحتلال يمنع دخولها. بعض المنظمات الدولية كاليو أن دي بي قامت بعملية رش للمخيمات ووضع بعض السم في مناطق الموجود بها المخيمات، لكن هذا لا يستطيع القضاء عليها نتيجة وجودها بكثرة في هذه المناطق. لكن على كل حال الوضع الإنساني على ما هو عليه. أيضا هناك أزمة العطش صراحة زميلي عادل كبيرة جدا في المخيمات. لك أن تتخيل بعض المخيمات لا يأتيها مياه محلل الشرب يتعدى الأسبوع، وهذا أثر على حياة الناس. يمشون مسافات طويلة جدا حتى يستطيعون تعبئة المياه مناطق أخرى. وبالتالي هذه الأزمة بالتأكيد سببها الاحتلال، لأنه محطات تحلية المياه تحديدا يعني محطات التحلية المركزية الموجودة في القطاع لديها عجز كبير جدا في المعدات، في الآليات، في قطع الغيار، في المواتير، في الوقود. وبالتالي هذا أثر على عملية توريد المياه بشكل يومي إلى المواطنين. كل ذلك يعني جعل الصيف هذه المرة ليس حرارة من الجو، لكن هناك أيضا حياة مغيضة وصعبة جدا على الأرض.
0: إن شاء الله خير. يعني بنتمنى أنه كل هاي التفاصيل تؤول في النهاية إلى حلول يعني ترفع هذه الغمة عن أهلنا في قطاع غزة. شكرا الزميلة فداء حلس. لا جديد يعني سوى المعاناة يعني اليومية المتجددة مع كل فرد ومع كل إنسان ومع كل عيلة فيما يخص يعني الروتين اليومي. ارتفاع درجات الحرارة شيء مؤذي بطبيعة الحال. يعني اليوم حتى تتخيل انه ما فيش ولا وسيلة تكييف، يعني لا مروحة ولا مكيف ولا اشي. اليوم حتى لو في مروحة في هيك جو في هيك اجواء وارتفاع درجات حرارة، يعني بتكون هي فقط عملية تحريك للهواء السخن مش اكثر. يعني فما بالك لما ما يكونش كمان هذا الملف وهذا الموضوع. هلأ الاشي اللافت في هاي القصة بانه بقول لك رغم اعتراض اسرائيل ورغم انه علنا اسرائيل

0: تعلن رفضها للبدء بتنفيذ الاتفاق أو اشتراطها تسليم حماس لسلاحها وتفكيكه وكذا وكل هذه التفاصيل، إلا أنه الأمريكيين ماشيين بخطى يعني مستمرة بموضوع الاتفاق وتنفيذه على الأرض. حتى مركز التنسيق الأمريكي في عراق المنشية في كريات كاد كمان بلشوا يشتغلوا ويرتبوا لإقامة أول قاعدة للقوات الدولية في رفح. يعني إحنا أنت عارف كيف لما تقول كلاهما مر، يعني الخيارات أنه قوات دولية بإشراف أمريكي حتكون في رفح، يعني هاي مش أنه والله يعني كمان مش حلو، ولكن على الأقل قد يرفع المعاناة أو يحاول يعني يغير ويبدل بخصوص الوضع الحياتي والمعيشي والإنساني. أما السياسي فلسه معلق ومعلق كثير كمان في موضوع غزة. كيف بدنا نقرأ هاي المعادلة وكيف بدنا نكمل كمان فهم بهاي المعادلة؟ انتبعها مع يعني الدكتور أحمد رفيق عوض وهو مدير مركز المتوسط للدراسات الاستراتيجية. دكتور صباح الخير. أهلا بحضرتك. يعني كلاهما مر خلنا نقول الخيارات، لكن إشي أهون من إشي، أحسن إشي أحسن من إشي زي ما بقولوها. أسبوع تقريبا فيش عمليات قصف واغتيالات بغزة. الإسرائيليين وحتى نتنياهو بقول إنه مش حيوم.
1: لا ليس بالضرورة سبا عادل.
0: نعم.
1: بمعنى إنه الاحتلال الإسرائيلي بده يفترض في أحسن الأحوال إنه يستبدل بوصاية دولية. الوصاية الدولية صديقي عمليا تعيد هندسة الديموغرافيا الفلسطينية، بمعنى أنه المدن الإنسانية التي المقترحة هي مدن أمنية، بمعنى أنه أي حدا بده يدخلها بيكون مراقب ومعطى بطاقة أنه مقيم في غزة، وبالتالي هذا يعني فصل للقطاع عن الصفة، وأيضا عمليا تغيير الوضع القانوني للفلسطينيين، وكأن الفلسطيني مقيم في وطنه وليس مالك لوطنه. بالإضافة إنه هذا ترتيب إداري أمني وليس تسوية سياسية طويلة الأمد. هذا السبب يعني إحنا كالمستجيرين من الرمضاء الناري.
0: أيوة.
1: وهذا الكلام يعني ليه ما نروحش على الحل الحقيقي؟ ليه ما نروحش على تسوية سياسية؟ ليه ما يبكوش إقليمنا وإخوتنا وشقان العرب يعني يدفعوا من أجل أن يكون الفلسطيني حر في بلده؟ لأنه هاي المدن الإنسانية اللي بسموها هاي بتمزق النسيج المجتمعي وبتمزق وبتخفض المستوى السياسي والتمثيل السياسي وبتعمل المستقبل غامض. وبالتالي يعني لماذا نقبل أنه بدناش الاحتلال مشان نقبل هذا الترتيب؟ هذا إذا صار أصلاً إذا صار إذا وافقت على إسرائيل. لكن كما قلنا يعني من محتل لوصاية دولية، وهي الوصاية الدولية طبعا الرؤية الإسرائيلية مش بعيد عنها، بالتالي يعني احنا زي ما بالضبط بيقولوا كالمستجيري من الرمضاء بالنار،
0: وبالتالي عادونا إلى المربع ما قبل الأول، يعني إلى لا مربعات كما يبدو.
1: بالضبط عمليا هناك غموض في المستقبل، غموض في الحاضر
0: أصلا.
1: بمعنى أنه كل شيء غامض، مجلس السلام مش عامل، ليس له ميزانية، قوة الاستقرار مش واضحة لحد الآن مين يشارك، ممولين الإعمار خايفين لأنه بكل إنه فيش ضمانات، إسرائيل مش منسحبة من 80% من قطاع غزة، اللجنة الوطنية لإدارة غزة مش داخل غزة لأنه بدها أمن وبدها شرطة وبدها تمويل. كل ذلك مش موجود. حتى الأمريكان بيعطوا إسرائيل كل ما تريد، يعني ما قالوا ميلادينوف يوم أمس عمليا أعطى إسرائيل كل ما تريد، وانحاز للرؤية الإسرائيلية أنه لا انسحابات قبل نزع السلاح لحركة حماس، وكأنه السلاح يعني شو دبابات طيارات. هو عمليا حماس من أكتوبر الماضي لم تطلق طلقة واحدة، ما يدل على أنه حماس ضعيفة جدا إلى درجة أنها مش قادرة ترد أصلا. لكن إسرائيل معنية بتضخيم قوة حماس حتى تبقى احتلال القطاع غزة.
0: وعليه دكتور يعني رفض إسرائيل قد يكون مثلا على المدى البعيد أنه إسرائيل تريد أكثر من ذلك، تخطط شيء معين، ولا مش راح تقدر ترفض إسرائيل، وأنه هون الإرادة الدولية الأمريكية تحديدا أقوى في هذا الموضوع، وخصوصا أنه بلشوا الخطوات الأولى، وقد يعني إذن نحكيها بالعامية وكأنه أمريكا عارفة أكثر من إسرائيل إنه شو اللي قاعدة بتسوي فيه لقدام، ريفيرا الغزة اللي بدها إياها تكون غزة، يعني أمريكا تأخذ غزة طريقتها، يعني تعمل بكرة اللي بدها إياها.
1: إسرائيل الإدارة الأمريكية تعطي إسرائيل كل ما تريده من وقت ومن مناورة، وهامش مناورة واسع ومماطلة وتلكؤ، لأنه واضح أنه الإدارة الأمريكية لا تستطيع أن تفرض كل شيء. إسرائيل كل ما تفعله من محاولة إظهار أنها موافقة بشكل معين هو عمليا على أرض الواقع ما ليس له معنى. إسرائيل على لسان نتنياهو امبارح قال هو ضد ال 15 نقطة، ضد خطة الطريق اللي تم التوصل إليها في القاهرة. بالتالي هذا الكلام مش انتخابي، مش بس انتخابي، هذا انتخابي ولكن أيضا مش انتخابي، لأنه هذا إذا في حالة إسرائيل وافقت على هذه الخطة عمليا إسقاط وتعرية لكل ما قالته إسرائيل في بداية هذه الحرب، وبالتالي هذا فشل لهذه الحكومة، فشل للحكومة نفسها وفشل للأيديولوجيا نفسها. بالتالي لا، إسرائيل عمليا تعطي الإدارة الأمريكية ما تريد من محاولة القول أنها موافقة ولكن بشروطها، ولكن فعليا على أرض الواقع ليس هناك تطبيق لذلك. امبارح أيضا كان هناك سقوط شهداء في قطاع غزة، ما يدل على أن إسرائيل لها مطلق الحرية في أن تنتقي ما تريد وتترجم الاتفاق كما تريد.
0: دكتور كديش، وكأنه الأطراف كل طرف في واد، بمعنى السلطة في واد تريد أن تذهب إلى انتخابات و إعادة يعني شرعنة ممكن بعض المؤسسات وتشريعية ورئاسية وكذا وإلى آخره. حماس قاعدة بترتب كمان فوراق مع أمريكان ومجلس السلام وغيره وغيراته، العرب عندهم كمان برنامجهم، الإسرائيليين قاعدين بفكروا بطريقة تانية في الضفة وهندسة المنطقة كلها وغيره وغيرات، فيش قواسم مشتركة، بتحس كل واحد ساحب على جنب. وقديش هذا الموضوع يعني، خلنا نقول في السياسة، شو هذا المفهوم، شو هذا شو تعريف هذه الحالة في العلم السياسي، في العلوم السياسية، وكيف ممكن تتوحد هاي إنه كل حدا بفكر بطريقة مختلفة بعيدة كليا عن الثاني؟
1: صحيح صحيح، ولكن في فاعلين قويين في المشهد كله، إسرائيل وأمريكا. إسرائيل وأمريكا هذان الطرفان هما الفاعلان الأقوى في كل هذا المشهد. مشهد مضطرب وفوضى.
0: نعم دكتور،
1: كمان في هذا المشهد، وتفرضان شروطهما، تفرضان اشتراطهما على هذا المشهد، ولهذا السبب أنت ترى أن كل شيء مجمد. الخطة مبادرة ترامب، مجلس السلام، الإعمار، الانسحاب، كل ذلك معطل لأن إسرائيل لا تريد ذلك، لا تريد ذلك الآن بسبب الحملة الانتخابية، ولا تريد ذلك لأنه هي عمليا تغيرت رؤيتها لطبيعة الصراع مع الفلسطينيين ومع الإقليم. هي تريد أن تفرض كل شيء بالقوة مش بالتسويات السياسية، هي تريد أن تعيد الأمر إلى ترتيبات إدارية وأمنية مش أكثر مش أقل. وفي حالة إذا يعني ترتبت الأمور بيكون ترتيبات اقتصادية. إسرائيل بطلت تدور على ترتيبات سياسية لهذا السبب أنت ترى أنها تفرض شروط على لبنان، تفرض شروط. يا رجل، وصلت في لبنان أن إسرائيل هي التي تتحكم في المناطق التجريبية، هي التي تعطي الحكومة اللبنانية الرسمية قطع من أراضيها باسم
0: الخريطة
1: التجريبية. إيش جنون. وأيضا في سوريا عمليا هي ماخذ الجنوب السوري كله، وفعليا تتدخل في البنية الداخلية لسوريا. وفي الضفة الغربية ترى ما الذي تفعله، تتحرك هنا في الضفة الغربية باعتبارنا احنا في الفضاء السيادي لإسرائيل. عمليا هكذا تتصرف في الضفة الغربية باعتبار السيادة الإسرائيلية مفروضة علينا تماما. إذن بالتالي إسرائيل وراها أمريكا طبعا لا تبحث عن تسوية سياسية الآن إطلاقا. يعني حتى أمريكا بطلت تدور على تسوية سياسية مع إيران، بدأ يعني كده هي ورطاني كله افتح قبض الخربز وخلص. فلا يعني إسرائيل لم تعد وارد التسويات السياسية ولا مع أي طرف، ولا مع أي طرف.
0: تتصرف وكأنها المنتصر
1: جدا، تتصرف وكأنها الأقوى المتجبر الذي يعني يترجم أي اتفاق أو أي تفاهم بما يناسب.
0: ولو نيجي نحسبها يعني انسى الشعب الفلسطيني، ما هو محتل من زمان، فتيجي تحسبها اليوم يعني إذا قاعدة هي في لبنان بتقرر، وقاعدة في روس في سوريا عفوا قاعدة بتقرر، وبعض العواصم العربية كمان مفتوحة إلها، الباسبورت الإسرائيلي بيدخل بدون أي تفاصيل، يعني الغلبة موجود مبينة. يعني ما اليوم بحطوا على الطاولة اللي بدهم إياه، والأمريكان براعوا لهم في هذا الموضوع، يعني صحيح ليش صحيح. نكذب حالنا يعني.
1: ولهذا السبب، لهذا السبب إسرائيل بتقول لك إنه لماذا أدخل في تسوية سياسية الآن؟ أنا منتصر، أنا الأقوى، وذلك بالتالي حتى أدخل تسوية سياسية بعد 10 سنين 20 سنة تكون الأمور متغيرة. إذا هذه الحكومة بالذات، هذه الحكومة تدير ظاهرة لأي تسوية، بتقول لك أنا أفرض التسويات، ليش أعرضها؟ أنا أفرضها لا أعرضها، وهنا المشكلة. طبعا هذا غرور ما بعد غرور، غطرسة ما بعد غطرسة، وتجبر ما بعد تجبر، وضع على فكرة عدم حساب في المستقبل بالمناسبة. ولهذا السبب هم بيقول لك إنه المستقبل يأتي مع مشاكل، يعني
0: وكأنه هو ترحيل للمشاكل. بالضبط
1: صحيح.
0: بدي أسألك عن الانتخابات الإسرائيلية، لوين رايح؟ في أي ملامح مبينة؟
1: لا
0: لحتى
1: الآن الانتخابات الإسرائيلية غامضة جدا. المجتمع الإسرائيلي منقسم على نفسه تماما. المعسكرات، معسكر نتنياهو والمعسكر المعارض لنتنياهو بتشابهوا جدا، والصراع على يعني على برامج داخلية، هم متفقين على القضية الفلسطينية تماما، ما فيش مشاكل عندهم، وبالتالي اليمين قد يعود بشكل أقوى، نتنياهو بالشرط الضروري أن يسقط، وبالتالي نحن أمام انتخابات صعبة وانتخابات غامضة وانتخابات قد تحدد شكل المنطقة أيضا، لظل هذا اليمين المتعجرف والمتغطرس والمتطرف موجود، في مشكلة لهم وللمنطقة أيضا.
0: بعرفش إذا بزبط أسألك سؤال الأخير، فلسطينيا وين رايحين؟
1: إحنا أيضا عندنا مشكلة كبرى، عندنا انقسام يعني يتجذر أكثر فأكثر، وعندنا مش قصة انقسام، مثلا صار ممكن يكون لا سمح الله انفصال إذا صارت غزة تحت
0: الوصاية الدولية.
1: نعم، هذا صار انفصال، وبصير في عندنا ممكن يفكر حدا يعمل دولة بمحل ثاني. هذا من جهة، من جهة ثانية الضفة الغربية المحتلة هنا تواجه خطر التقسيم، تقسيم بين إسرائيل وأسف الضم، تواجه خطر الضم والتهجير، والسلطة الفلسطينية أيضا في مهب بالريح، ويعني السلطة الفلسطينية في حالة أنه أصبحت جزء من المشكلة مش جزء من الحل، في مشكلة كبرى. بالتالي أيضا نحن كفلسطينيين عندنا مرحلة غموض ومرحلة ضباب كبيرة، والانتخابات يعني ربما تشكل يعني
0: كأنه يترتب تغيير، أنه بعد سنة من الآن لو عملت معك هذا اللقاء نفسه لكانت الأمور أوضح حتكون دكتور.
1: ممكن نعم ممكن تكون أوضح. بمعنى أنه إذا صارت الانتخابات راح يكون هناك في شرعيات جديدة، راح يكون في هناك وجوه جديدة، راح يكون متغيرين الأمور أيضا. في إسرائيل راح تتغير الأمور، ولا ندري كيف يعني، قد تكون أسوأ قد تكون أقل سوءا، لكن نعم بعد سنة ممكن تكون الأمور أوضح. لكن الآن إحنا عندنا جد ضباب كبير وغموض هائل ما بين انقسام وانفصال وتهديد بالضم وتهديد بالتهجير وتهديد بالتفكيك، كل ذلك الحكومة الإسرائيلية حطته على الطاولة، وبالتالي نعم الأمور غامضة. وإذا أضفت إلى ذلك سأدعى الجملة الأخيرة أنه الإقليم ضعيف جدا جدا جدا، لدرجة أنه سامح لإسرائيل أن تفعل كل ما تريد، لدرجة أنه بطل حدا يحتج، حتى الاحتجاج لم يعد هناك احتجاج. وزي ما انت كنت حضرتك وهذا كلام صحيح، هناك عواصم عربية مش بس تفتح الباب الأمامي وتفتح الباب الخلفي والباب الشمالي والباب الجنوبي لإسرائيل.
0: للأسف. أشكرك جزيل الشكر دائما وأبدا دكتور أحمد رفيق عوض، شكرا لحضرتك، وإن شاء الله يعني دائما نستنير بحديثك ونعرف أكثر وأكثر. مدير مركز المتوسط للدراسات الاستراتيجية، إحنا بحاجة في كل مرة حقيقة لأنه نحكي بصدق، بعيدا عن الشعارات، بعيدا عن الكلمات اللي يمكن مش في محلها أو اللي ممكن بيحبوها الناس. صح مرات بتلسع الحقيقة، بتلسع إنه يعني أنت ما بتتقبلهاش، كيف القهوة المرة اللي أنت أحيانا مش متعود كذا، بس لازم كيف الدواء اللي هو مر طعمه مش حلو بتشربه مع مي، وفي ناس لليوم كان بيعرفوش يشربوا الدواء من كتر ما هو مر وكذا والآخره. في بعض الأشياء يعني بدها إنه إحنا نقعد مع حالنا فعلا ونعرف هاي القصة لوين رايحة وكيف رايحة وكيف ماشية، إحنا في أي المراحل الآن، في أي المربعات الآن، وين موجودين فصائليا حزبيا نظاميا، يعني هيك بهاي القصة بهاي التفاصيل. لو بدنا نيجي نركز كثير في حالنا، إحنا مرات كثيرة بنلتهي أو بننشغل اليوم درجة اللي هي موضة الشأن الإسرائيلي، وأنه نعرف شو بصير في الانتخابات الإسرائيلية ومين فاز على مين. طب حدا بيقدر يحكي لي عن تفاصيل الانتخابات الفلسطينية والترتيبات الفلسطينية اللي قاعدة بتصير؟ حدا بيقدر يحكي لي اليوم داخل حماس شو قاعد بصير، داخل فتح شو قاعد بصير، داخل اليسار الفلسطيني من شعبية وديمقراطية ومبادرة ورايحة وجاية وحزب شعب شو قاعد بصير، قديش تمثيلهم للناس، قديش الناس مقتنعة فيهم مش مقتنعة فيهم، قديش هم بياخذوا من حصة الإنسان الفلسطيني، قديش هم بيعبروا اليوم عن رؤى المواطن الفلسطيني، قديش هم قريبين من المواطن الفلسطيني، هل الأحزاب اليوم فعلا تمثل الحالة الوطنية الفلسطينية أو حتى الحالة السياسية الفلسطينية، هل الأحزاب حاضنة للحالة الفلسطينية، هل تقود الحالة الفلسطينية. خلينا نحكي عن حالنا إحنا كفلسطينيين، بنفصل في الإسرائيليين وبنشل تفاصيل التفاصيل تبعتهم، وكاتس بيجيب هالقد ونتنياهو قال لفلان وفلان قال له مش عارف شو تسوي وهذا قال له روح هناك. طب فلسطينيا ارجوب بدق في فلان وفلان بدق في حسين الشيخ وحسين الشيخ بدق في الطراوي والطراوي بدق في فلان وحماس بدق في اليسار واليسار بدق في الشعبية والشعبية، انت فاهم؟ بس احنا كيف انه بيجي نفصل التانيين؟ طب نحكي بصراحة مع حالنا، وانه الترتيبات اللي قاعدة بتصير الان وقديش انه احنا كفلسطينيين احنا وضعنا الحالي هل يمثل الحالة الفلسطينية الحقيقية حزبيا؟ هل عندنا الأحزاب الآن بحالة صحية جيدة؟ هل عندنا التوجهات والقناعات اللي كانت قبل 10 سنين هي نفسها موجودة اليوم بنفس القناعات وبنفس الثوابت وغيره وغيراته، ولا تخربطت وزي ما بيقولوها الخيل طارت من المش عارف إيش، واليوم تحولت كثير من هاي المسميات إلى فقط مسميات بلا فاعلية على الأرض؟ اللهم إنه يعني هذا فلان في هذا المكان في هذا التوصيف في هذا المسمى، أما عمليا وعلى الأرض يعني الأهداف اللي تم تأسيس هذا الإشي عشانها هل ظلت زي ما هي؟ اتغيرت، تبدلت، راحت، أجت، قعدت، شو صار؟ بحاجة لنحكي مع حالنا بصراحة. بس صار موعد الفاصل، ولا شد حيلك ولا ما تشدش حيلك.

0: الساعة الآن 10 صباحا في راديو موال.
1: راديو موال
2: هل تبحثون عن بداية جديدة تصنع مستقبلكم؟ في جامعة بيت لحم تتحول طموحاتكم إلى تميز وإنجاز. تقدم لكم جامعة بيت لحم مجموعة مميزة من برامج البكالوريوس، الدبلوم والماجستير في العلوم، الأداب، التربية، التمريض والعلوم الصحية، إدارة الفنادق وإدارة الأعمال. وجديدنا هذا العام برنامج التسويق الرقمي التفاعلي Interactive Digital Marketing، وبرنامج اللغة العربية التطبيقية ومهارات التعبير المعاصرة. يمكنكم شراء طلبات الالتحاق بسهولة عبر موقعنا الإلكتروني بواسطة بطاقة الائتمان أو عبر خدمة إيسداد. للمزيد زوروا موقعنا bethlehem.edu/admission. جامعة بيت لحم، نجد للأمل سبيلا.
3: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.
1: راديو موال.

0: أهلا بكم وحياكم الله سيداتي وسادتي متابعات ومتابعي هذا البرنامج، برنامجكم طلة صباح. بنقول من جديد يا صباح الخير ويا صباح النور ويا صباح الأشياء الكويسة اللي موجودة في الدنيا، رغم كل هذا الكركبة وكل هاي الجعلكة اللي موجودة في المجتمع الفلسطيني. زي ما كنا كل يوم الصبح هيك تصبحنا بفيديو حلو، فيديو جميل، فيديو عفوي، فيديو لطيف لمحاضر جامعي دكتور، يعني أنا متأكد على الأقل 90% من أبناء الشعب الفلسطيني انبسطوا من جوا إنهم شافوا هيك، لأنه إحنا يعني متعطشين نشوف حدا فرح خرج عن المألوف. إنه بالعادة بيكونوا الطلاب هم اللي مبسوطين كذا والأخيره، الطلاب كانوا بيصوروا بطريقة هيك تفاعلية وانفعالية جميلة جدا. فهذا الدكتور أنا شخصيا أنا بقولكم قصة صارت معي، ولا لا خلينا كله صباح الخير دكتور أحمد عودة، محاضر في جامعة النجاح أساليب رياضيات. دكتور أحمد صباح الخير.
1: صباح النور، أهلا وسهلا.
0: كيف حالك؟ شو أخبارك؟
1: الحمد لله، مشتاق لكم.
0: يا زلمة أنت سويت فيي شغل الصبح اليوم بدون ما تدري، لا بتعرفني ولا بعرفك، تمام؟
1: إن شاء الله خير بس تكون.
0: يا زلمة طبعا خير ونص كمان، خير ونص كمان، يعني زيادة الخير خيرين. كنت
1: أنا
0: أقسم بالله يا رجل بدي أحكي لك الإشي عن جد يا دكتور، كنت منكد في الطريق وأنا جاي على شغلي على الراديو، تمام؟ صار في كم من موقف، فأنا بالعادة بنزل ريلزات يومية، يعني هيك مشاركة يوميات مع الناس، أشياء حلوة أشياء مش حلوة يعني إلى آخره. فكانت اليوم مجعلكة يعني بالعامية، تمام؟ مش ضابطة، فبدأ أنزل الرز اللي أنا بشوف في حضرتك، بشوفك بالسوشال ميديا وانت قدام هالطلاب بتعبر عن فرحة عفوية جميلة لطيفة، بردت قلبي هيك، قلت يا الله ما أحلى، وأنا قاعد معصب حالي وكذا، لا والله ما بسوي ولا إشي. قلت لهم للناس هاي أنا استبدلت النكد بإشي حلو. فأنا بدي أقول لك أول إشي شكرا إنك فرحت كلوب 90% على الأقل من أبناء الشعب الفلسطيني، ويسعد صباحك.
1: يسعد صباحك. العفو يعني أنا هذا بعتبره واجبي، إني أنا يعني بطلع الناس يعني
0: بطلع عنا كل
1: شيء وبهالأزمات نفرح النساء، يعني هذه لفتي لن تتكرر.
0: والله
1: انا يعني بعتبرها يعني هذه لكل واحد من خريجينا وخريجاتنا واولياء الامور. يعني انا بسد كاني بسد عنهم كلهم
0: دكتور،
1: وانا لا ارغب في ترندات ولا ارغب في كل هذا، انا بطبيعتي هيك، طبيعتي هيك اني انا اوزع الفرحه على الكل، وهذا بنقص من هذا بفرحني اصلا، السعاده كل ما وزعتها اصلا بتزيد.
0: يا عيني عليك روح الشباب هيك كانت مبينه، وانت هيك قدام هالطلاب وهالطالبات بطريقه عفويه بطريقه لطيفه بطريقه جميله،
1: الحمد لله.
0: شو كان هيك في راسك وقتها، يعني شو انه بدك بس تفرح وتفرحهم؟ انا هيك حاسس
1: كان كل همي اول شيء انا يعني اضفي نوع من البهجه والسرور، هذه اللي وقت التخرج أو لحظة التخرج هاي لن تتكرر.
0: والله
1: هاي راح تبقى في ذاكرة كل واحد فيهم، سواء خريج أو خريجة أو ولي أمر. والله أنا لليوم بعرف ناس ما بعرفهم إلا عن طريق حفلات التخرج، أولياء أمور وتواصلوا معي من 7-8-10 سنين، ليش شاركت في الحفل؟ طب هذا ضف لي أصدقاء، يعني أنا جدد استمتعت، يعني متعت الناس وأبسطتهم وفرحتهم، ما خسرت شيء.
0: بالعكس انت عملت احلى ما يمكن انه ينعمل بهيك ظروف يا دكتور، صدقني.
1: الحمد لله. اتمنى اني انا هذه الرساله وصلت كلها. انا التعليقات اللي شفتها يعني كثير يعني اسلجت صدري، اني انا الرساله وصلت،
0: الناس انبسطوا. من في حدا عتب عليك؟ قال لك يا دكتور يا زلمه انت
1: لا يعني بدي يعني انا لا بدي يعني قال لك 1%
0: شو قالوا لك؟
1: انا اصير اشبه حالي بالعظام الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول كم واحد كان معترضين عليه يعني بالاخر قاعد تشبيها طبعا قاعد لله،
0: لا قاعد يقولوا لك
1: انه الكمال لله الا تلك ناس يعني برضو اشكرهم يعني ما بقدرش اقول لا اشكره.
0: مرات بيكون في ناس
1: انا النيه انه اضفي الفرحه والبسمه والسعاده في هذه الساعه، هذه سركه بنسرق، عم نسرق الفرحه سركه
0: دكتور.
1: يعني ممنوع يعني نفرح؟
0: لا مش ممنوع، مش ممنوع. حكوا معك الاعلام، انبسطوا الناس هيك تفاعلوا معك حسيت انه انت اليوم صحيت الصبح بطاقة حلوة بطاقة جديدة، يعني انعكس عليك هذا الموضوع دكتور؟
1: 100%
0: والله.
1: حتى نمت انا وانا نفسيا هيك مرتاح مبسوط.
0: اه انت في العادة هيك دكتور روحك حلوة ويعني في العيلة؟
1: انا طبيعتي هيك.
0: اه
1: هذه مش اول مرة.
0: اه دائما
1: انا انقطعت عن الحفلات. آه. عزيزي بفترة كورونا وفترة الحرب.
0: اه
1: يعني تقديرا للي عم تصير في فلسطين شهداء وجرحى الى اخره. يعني ما كان يعني الوقت ما كانش مناسب. 7 سنين أكيد. صلي انا أكيد. مقطوع. انا كنت دائما اشارك من 2007 وانا بالجامعة وانا اشارك بالحفلات الودية وبالحفلات الرسمية.
0: يا عيني عليك يا عيني عليك.
1: هذا اشي ما حدا بيقول لي
0: يعني يمكن بصير في فضول عند الناس انه انت كمان في بيتك هيك، يعني مرات بتقلب البيت.
1: انا طبيعتي هيك في الحياة حتى ومحاضر.
0: وانت يعني في المحاضرة
1: يعني طلاب وانا بحاضر بتعامل معهم زي اصدقاء.
0: الله عليك.
1: هذا الهو اللي بين الدكتور والطالب. الرعب اللي موجود هذا او الخوف، انا هذا بعتبر هذا انسان زي زيه. بدي اعلمه، بدي يصير زيي بكره، يصير زيي بالحياه.
0: زملائك بالجامعه المحاضرين دكاتره وكذا وهيك انبسطوا بالموضوع ولا قالوا لك يا زلمه؟
1: زملائي مبسوطين بس بقول لك احنا يا ريت نعمل زيك.
0: طب ليه ما ينزلوا معك كلهم؟ تعالوا يلا مع بعض. شو
1: يعني نزلوا امبارح بالحفله النواب؟ النائب الأكاديمي النائب كلهم نزلوا وشاركونا امبارح. الحفل الوحيد اللي نزلوا الطلاب حتى على الساحة. الحفلات السابقة كانوا احنا مش عبيت أجر جايين ولا جايين على جاي نفرح الساعة.
0: في فارق كمان بالموضوع اللي بركز فيه، انه انت ما كنت فقط تعمل حاجة، وجهك كان مبتسم، كنت يعني الفرحة مبينة في عينيك، مبينة في تفاصيل وجهك، في ابتسامتك، في ضحكتك، في هاي اللي بتبين انه
1: لأنه
0: انت
1: لا ارغب انا يعني في مثل ما قلت لك في اشي انا بدي اياه اطلاقا. انا بطبيعتي مبسوط جدا اني انا بشاركهم.
0: يا عيني عليك.
1: اذكر في لي في احد الحفلات ختيار كبير بالعمر بيقول لي انت دكتور يعني بتشارك لك اولاد ممكن تعرف؟ قلت له بعرفك عليهم
0: تعال.
1: قلت له كل هدول اولادي.
0: الله عليك.
1: ما كان اولاد يعني فعليا ولا بنات
0: بالخريجين.
1: قلت له كل هدول انسعك بقول لي يعني انت قلت له كل هدول ابنائي وبناتي طلابي.
0: تعرف احنا بدنا في كل جامعة 5-6 هيك مثل حضرتك وفي كل مؤسسة واحد.
1: زميلي اللي قال لي بالبداية كان معترض، قال لي دكتور وبتشارك بعدين لما قال لي بتعرف لو انا بعرف اعمل زيك بشارك، بس انا بعرفش اعمل زيك.
0: هو انت برضو يعني متقنها بطريقة حلوة، يعني الطريقة هيك
1: بطريقة يعني
0: العفوية
1: ببساطة.
0: أيوة.
1: يعني فيش فيها تكلف.
0: بالضبط بالضبط بالضبط. يعني أنا
1: أتمنى أنه وصلت الرسالة للجميع.
0: أنت وصلت
1: وللي سمعوني وللي شافوني رسالة يعني لا أبتغي بها إلا وجه الله سبحانه وتعالى.
0: وأنا متأكد على صعيدي أنا الشخصي، أنا يعني قلت اليوم الصبح في شخص أنا لا بعرفه ولا بعرفني ولا شفته ولا، ولكن بتشرف فيك وهي أنا تشرف فيك.
1: هاي فرصة سعيدة تعرفنا عليك وتعرفنا على غيرك. هذا أضفنا أصدقاء
0: يا حبيبي
1: يعني رائعين.
0: أنت الرائع.
1: ما هي الحياة؟ جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا مش تتكاتلوا وتتزاعلوا.
0: بنفع أسألك قديش العمر لقدام يا دكتور؟ ما شاء الله
1: العمر المديد إن شاء الله للجميع.
0: يا
1: أنا
0: رب يا
1: 66 سنة
0: ما شاء الله ما شاء الله والله شباب.
1: يعني خشيت في 66
0: شباب شباب.
1: أنا عندي العمر كما أشعر به أنا وليس لي بالشهادة.
0: أنت لازم ليوم تعطينا درس في الحياة، تعطينا درس في التنمية البشرية وفي التفاؤل، إنه يا بني أدمين يا أيها
1: بالراحة النفسية. يعني الواحد لازم يكون نفسيا مشان أنت كيف بدك تكون نفسيا مش مرتاح وبدك توزع الراحة على الناس؟ أبزبطي بدك تبدأ في نفسك، بصير بالإشعاع تصل للناس.
0: مرات
1: كيف الحرارة تنتقل بالإشعاع؟
0: بتروح مرات
1: السعادة تنتقل والفرحة بالإشعاع لكل اللي تتعامل معهم.
0: بالعدوى كمان بتصير
1: بالعدوى وكأنها أيوة. طبعا عدوى إيجابية.
0: طبعا طبعا بتصير عدوى. أنا بقول لك اليوم أنت عديتني، أنت اليوم عديتني بطريقة كنت أنا شوية على الصعيد الشخصي بقول لك والله العظيم
1: نفسيتك شكلها ارتاحت كمان وتغير.
0: صح. فأنا متأكد قلت إذا أنا يعني انقلب المزاج هيك فكيف الناس التانية؟ أكيد نفس الشعور. لقيت إنه يعني لما قلت إنه أنا بدي أحكم بعتوا لي اسمك وبعتوا لي رقم التليفون وبعتوا لي الجامعة وبعتوا لي كل هاي التفاصيل وإنه وبدنا إياه وبدنا نحكي وبدنا وكذا والآخره، فهذا بدلل إنه رسالتك وصلت يا دكتور. محبتك وصلت، عفويتك كمان الجميلة واللطيفة هاي وصلت، وياريت تكون هاي عدوى عدوى لكل مؤسساتنا لكل جامعاتنا لكل الهاي، إنه إحنا الدنيا أبسط من هيك وأجمل من هيك وألطف من كل هاي التفاصيل وهاي التعقيدات، فياريت نتعامل مع بعض بهاي البساطة بهذه المحبة بهذه الابتسامة اللي إحنا شفناها ارتسمت
1: يعني
0: على وجوهنا.
1: الأمور البسيطة بديش أقاطعك يعني
0: أبداً،
1: الأمور فضل. البسيطة هاي لا تنقص من من هيبة الإنسان، هاي بتزيد أصلاً محبته ومعاسته عند الناس.
0: صح.
1: طب ما هو بيعملوا عراس وبيشارك فيها القاصي والداني، عادي جداً يعني ما المانع أنه كمان في هذه الحفلة هاي لن تتكرر،
0: وجاب كلها لكل مكان مقال، يعني اسمها حفلة، اسمها حفلة
1: يعني
0: التخرج.
1: ما هذا ما قلل من قيمتي،
0: أعوذ بالله شيء. طبعا لا
1: بالعكس. بالعكس أنا شعرت يعني بسرور وانبساط زي اللي الطلاب أوه. اللي حضروا اللي تخرجوا وأولياء الأمور وكأني محلهم،
0: وانعكس علينا جميعا. وأنا بدي أسألك إنه مرات بتروح لإشي له علاقة بالتنمية بالبشرية بالحياة الاجتماعية، دروس بالحياة، الطاقة الإيجابية، هاي التفاصيل دكتور، يعني كمان بتحس إنه هاي جزء من غير موضوع التدريس والرياضيات والجانب الأكاديمي.
1: التدريس ليس نقل معرفة ومعلومات، يعني التعليم يعني ما بنعلم بس إحنا يعني شفت حدا معلق بقول لك هذا بده يخلص منهم مبسوط
0: طيب
1: لو بده يخلص منهم بشاركش طيب. بحد لي أصلا
0: كويس أبدا أخلص منهم إنه طلعتهم
1: كيف بده يخلص منهم ولا أن هم عبي علي هدول أصلا هدول أغلى ما نملك هدول هم لو لهم إحنا ما بنشتغل بالجامعة ولا بنشتغل في مكان
0: أثر فيك التعليق السلبي
1: التعب اللي تعبوه أهاليهم والمصاريف يعني والله. بيخليهم شوي ينسوا شوي من التعب إنه مقابله هيهم متخرجوا وصلوا لهاي المرحلة، وبتمنى لهم جميعا خريجين وخريجات حياة عملية مليئة بالتفاؤل وبالازدهار وبالإيجابية، بتمنى لهم التوفيق يتوفقوا بحياتهم
0: يا رب. دكتور
1: شو بدهم أكتر من هيك يعني؟
0: التنمر
1: وانت مش خسران
0: أو الكلمة اللي زي هاي يعني زعلتك، يعني مثلا انه حدا قال لك هيك او حدا
1: لا انا بنقل لك اللي بيحكوه بس
0: لا انا انا سالت عشان
1: جزء منهم شكرتهم قلت لهم اشكرك يعني
0: ايوه متصالح متصالح جدا.
1: انا اصلا بدي افرح الناس واسعد الناس، ما ما ما بصطدمش مع حدا في امور زي هاي لان انا عارف شو بعمل.
0: انت اسمك دكتور السعاده يا دكتور،
1: تسلم الله يخليك
0: دكتور عمك. الفرحه فرحتنا وفرحت أهالينا وفرحت الناس وفرحت المجتمع، وهذا بدلل إنه إحنا جماعة متعطشين، إحنا تبهدلنا في هالحياة في الأكم من سنة
1: 100%
0: متبهدلين على الحواجز
1: يعني
0: متبهدلين في الدنيا
1: بالعمر،
0: فيخلف عليك
1: بالأربع سنين
0: أيوة يخلف عليك اللي سرقت منا شوي هالدقائق هاي، وشكرا كثير إنك طلعتنا من جو النكد اللي إحنا فيه في الدنيا وفي هالتفاصيل وفي هالرواتب وفي هالأزمات وفي هالطرق وفي هالعشقات.
1: وأنا بتمنى لكل الخريجين والخريجات وببارك لهم من كل قلبي ولأولياء أمورهم بالذات أباهم أمهاتهم هدول، يعني امبارح أنا متأكد إنه كل واحد منهم شعر إنه في واحد مكانه عم بيشارك ابنه أو بنته بالفرحة وهو مش قادر ينزل على الساعة يشاركهم. حطيت حالي أنا محل بجوز 4-5 آلاف بني آدم، أنا كنت قائم بالواجب اللي راح يقوموا فيهم.
0: أي والله أنك بتجنن يا دكتور، يعني شوف دكتور للأمانة يعني طريقة تفكيرك إنه فعلا الناس تفاعلت الأهالي، إنه يعني أنت قمت بدور الأب
1: يعني
0: بدور الأم بدور
1: يعني
0: كل
1: قبل بيوم انبرطلهم يتفاعلوا معي أكيد لا هذه عفوية أصلا،
0: لا أنت برطلتهم برطيل السعادة
1: ما اللي تكون عفوية ونابعة من القلب
0: 100% هرمون السعادة، التأثير العدوى الجميلة والإيجابية هاي اللي بتنتقل فورا، وتفاعلك الإيجابي والجميل خلى كل المدرجات كل المدرج كل الخريجين كل الأهالي الناس اللي موجودين
1: نعم
0: اللي,
1: نعم.
0: اللي ملهمش أنا لا إلي طلاب ولا بعرف إنه كان في تخرج ولا شفت إشي إلا
1: ولا عيني لي حدا يعني
0: بالضبط. فلما شفت هذا الموضوع كل دخيل الله في عنا حدا مبسوط في هالبلد دورونا عليه مشان الله جيبونا اياه بلكي شو يقول لنا العدوى
1: يعني نسينا 5 دقائق 10 دقائق من هالهموم والأزمات اللي بنمر فيها
0: يعني خلنا نقول هيك يعني رشينا شوية عطر في هالأجواء اللي معكرة هاي
1: ما أمكن يعني ما استطعنا إليه سبيلا
0: يا حبيب. أنا مبسوط مع حضرتك يا دكتور بهذا الحوار، وإن شاء الله ربنا بيعطيك الصحة وطولة العمر وتضل تبسطنا وتفرحنا
1: تسلم
0: وتكون هيك فعلا دكتور السعادة في هالبلد.
1: الله يبارك فيك، أنا هذا بتشرف فيه الإطراء.
0: يسعدك.
1: الله يبارك
0: هذا
1: فيه.
0: أقل ما يمكن أن يقال من أجل هاي الابتسام الجميل اللي نشرت على وجوه الناس، ويسعد صباحك دكتور أحمد عودة. شكرا من القلب.
1: العفو العفو العفو.
0: شكرا عزيزي. شكرا لوجودك معنا. يعني أنا حكيت كمان باللي إشي هيك بالطريقة العفوية اللي أنا حكيت شو شعوري الداخلي تبعي، الشعور البني آدم اللي شاف الصبح هذا الفيديو قديش أبسطنا وقديش أفرحنا. طبعا في 5-6 قاعدين على جنب، هدول كيف لما يكون في قاعدة كبيرة مثلا، يعني في عرس، قاعدة ستات، قاعدة غدا، قاعدة مش عارف شو، في 3-4 غادة لا هم قايمين يشتغلوا ولا مساعدين أهل العريس ولا قايمين كراسي ولا منظفين ولا حاطين، بس شو شغلتهم هدول 5-6 القاعدين هناك؟ كلك يا إيش طن طن، بس لو أنه جاب المش عارف شو، هو لو أنه عمل مش، اقعدوا هناك وظلوا أبرموا 25 ساعة مش 24 ساعة. تمام، هدول اللي مش عاجبهم العجب ولا صيام في رجب، هدول مش معجبون حسابكم في هذا الموضوع. أنتوا خليكوا على آخر 5-6 كراسي غاد في القاعة، وبس ضلوا يقولوا فلانة طويلة وفلانة قصيرة وهذا رخصة هيك وهذا طلع هيك وهذا صب المش عارف شو وهذا سلم على هذا وهذا ما سلمش على هذا، وظلوا أعطوا مواعظ وإرشادات وحكم من بعيد، وخليكوا قاعدين هناك. إحنا 95% أو هالاثنين المجانين خلينا إحنا في الـ في الـ في الـ في القاعدة اللي إحنا موجودين فيها، اتفقنا؟ فشكرا كمان مرة للدكتور أحمد، وكل حدا ما عجبوش الموضوع ثانك يو بنك مصر.

وأنا مشهد عليكم ها، بشهد عليكم بصل على الناس اللي بيسمعونا واللي بيشوفونا واللي بيتابعونا. أي واحد بيعرف وين في بني آدم مبسوط في البلد أو عنده قدرة يبسط الناس أو بقدر يضحك يبتسم هيك بطريقة حلوة إنه نحكي معاه ونعمل حوار إيجابي لطيف، لأنه يعني بكفي تبهدلنا في هالدنيا وماكلين روح الخل زي ما بيقولوها. فأنا بتمنى تدلوني عليه. أنا زلمة بحب العدوى الإيجابية، تمام؟ بحب إنه إذا في يعني جوانب السخام والطام والهذا ما هي ماخذة حصتنا، مع ماخذين حصتنا فيها، ماخذينها في الشارع في الطريق فوق تحت ورا قدام ماخذينها. عفوا، وين في زاوية شمعة مضوية مشاهدين عليك وتدلون عليه؟ كويس، اتفقنا؟ ما تبخلوا علينا. والله جبتها بلال، صحيح، ضي الكاميرا مش خلص خلص كلهم أحلى عالم.

أبو يوسف شلونك؟ شو عامل؟ شو مسوي؟ يعني كيف بقول لك كل واحد اللي فيه مكفي، فيعني قش كل من هو قادر يبرمج حياته بالطريقة اللي هو بده إياه.

0: ربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولورويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunif.edu.ps.
3: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
4: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
5: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
6: راديو موال.
7: بدكن تسمعوا راديو حلو؟ اسمعوا موال على 101.7 FM.

شالغناوي الحز غناوي حسبي الله على ابليسكم نبي النار نهيئ.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. أنتم تتابعون هذه الموجة الصباحية على شبكة معنا الإذاعية، وهذا البث الإذاعي المتلفز من استوديو راديو الرابعة. للمشاركة في هذا البرنامج بإمكانكم الاتصال على 22 16 240 22 16 241، كما ونهدي السلام والتحيات إلى كل من انضم إلى هذه الموجة ليتابع هذا الأثير حتى 11. درجات الحرارة أعلى من المعتاد، فاشربوا مي وديروا بالكم. والجماعة اللي قاعدين في الشوب كمان ظلوش في الشوب، تاكلكوا ضربة شمس ولا إشي، روكوا واهدوا وقعدوا في الفاي. قولوا الحقيقة، قولوا بحب بحب من أول دقيقة. أول نظرة هاي. قولوا بحب. للمشاركة 22 16 240 41. ليش بقول مشاركة؟ إنه مرات بجينا عتب ولوم إنه يا عمي بدنا نشارك في البرنامج، بدنا نحكي، بدنا نقول، بدنا كذا إلى آخره. هاي في معنى ربع ساعة كاملين، يا الله ما اكترهم صح؟ حبيبي يا أبو عديك

هل تعلم عزيزي المستمع بأنه الحياة أجمل لو حاولت الابتسام، حتى لو مزح، لو ضحك، لو هيك من حالك لحالك؟ يعني حتحس أنه أول مرة أجبرت حالك، ثاني مرة غصبت على حالك، ثالث مرة تعودت، رابع مرة يعني ممكن تزبط أنه تبتسم على أشياء ولو كانت بسيطة جداً.

0: فيلم أكشن ودراما بهوليوود بيحمل عنوان يعني اسم هذا الفيلم هو مأخوذ من رواية حديث نبوي بالضبط أمك ثم أمك ثم أمك. هذا عملوه فيلم هوليودي بأمريكا وعملوا يعني مستوحى مباشرة من الحديث النبوي الشريف الذي يؤكد عظيم مكانة الأم، لكنه بيوظف هاي الدلالة في قصة إنسانية عن الفقد والأبوة والصراع الأخلاقي. طبعا الفيلم من كتابة وإخراج الباكستاني الأمريكي بسام طارق وبطولة النجم لطيف، وهو رجل مسلم متدين يعمل سرا قاتلا مأجورا بالفيلم يعني. والقصة بتدور حول أنه الأهل الأب الأم الرحل صلة الرحم كذا، هاي التفاصيل أنه بيعالجوها بطريقة إيجابية. ألو،
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. يا صباح الورد،
1: طمنا عنا.
0: أنا مليح.
1: إحنا طبعا زي ما بنحكي السيئات زي ما بنحكي الحسنات، صحيح؟
0: السيئات والحسنات عند الله فوق يعني، نوزع حسنات وسيئات.
1: فأريد أشكر بلدية الخليل على سرعة الاستجابة.

0: لغمية
1: عن جد
0: المنطقة اللي هو مصنع نيروه.
1: فأنا
0: صبحيات المصاط للأمير يعني اتصل علي الجيران قالوا لي والله الحوار نازل
1: إلك واسطة.
0: أنا لسه والله قد الدنيا كأنه عيد عندي
1: إلك واسطة بلا حكي فاضي انساك
0: يا عمي واسطي أبو أحمد. أنا لو ما فيش أبو أحمد كما ضبط الموضوع
1: تأكل وتشرب من وراء الكلام واسطي أبو أحمد لا والله والنعم منك ومنه يا اخي
0: والله احلى ابو احمد الله يا ربي يسعدك
1: حبيب القلب يسعدك يسعد صباحك.
0: والله نشكر البلديه برضه يا ابو احمد برضه زرنا في سيئات برضه في حسنات صح ولا
1: نعم ايجابيه وسلبيه
0: دائما السيئات برضه بنمشي احنا الحسنات على سرعه الاستجابه يعني
1: برافو عليك
0: تعجل في الاستجابه اعطونا اربع ايام قول لهم برضه يمين ابو احمد
1: شو اربع ايام استنى شو اربع ايام نزلوا المي عندكم اربع ايام وين راح ابو وحيد؟ ابو وحيد ارجع لي بلاش ادق فيك لي
0: ابو احمد اطول بالا اطول لك
1: خلاص
0: عايز اعدي لك اربع ايام بدها المي لما
1: بدها خلاص فكرت نزلوها عندك اربع ايام بدها ازعل
0: لها ثلاث ساعات بالضبط عشان نبقى صريحين
1: طب تنكش عليها كثير بلاش يقطعوا لك اياها خلاص داري على داري على ميتك تعبي بيرك حبيبي ابو وحيد تليفونك صار يشحط خلص فهمنا وصلت الفكره يسعد صباحك ابو وحيد بقول شكرا لطواقم البلديه مهم اجوا هون شربناهم شاي باليانسون يا زلمه انت مش فاهم الفيلم قلنا لهم ابو وحيد من عظام الركبه فافتحوا عليه المي قالوا حاضر راحوا فتحوا المي تخيل هالسيناريو يصير يا ولدي داري على مي تكتفيد بالضبط هي هيك أيها الشعب الله يعطيك العافية على هالحياة اللي عايشها والله يعطيك الصحة وطولة العمر والله يبعث لك أيام أفضل وأيام أحسن والله يقويك ويسعدك سواء كنت بتستنى على حاجز على بوابة بتستنى في الراتب بتستنى قدام الكازية بتستنى بالشغل بتستنى بالفتحة العمال بتستنى بالنزلة بتستنى بالطلعة بتستنى بالقبضة بتستنى بالمعلم يجي يعني أنا متأكد أنه الفلسطيني بيقضي 12 ساعة من الـ 24 ساعة انتظار إشي بعرفش انتظار الفرج انتظار تحسن الوضع انتظار الأمور تروح وتزبط وتعاود الدنيا تفتح بعضها وما فيش عارف شو يعني أنا مش متخيلين كيف لما إذا بدنا نرجع للوضع الطبيعي هيك قبل مثلا ما قبل 7 أكتوبر ما قبل 7 أكتوبر هيك لما كانت الدنيا السعان ألطف شوي مما هي عليه اليوم أو ألطف كثير هاي شوي ما احنا اتفقنا شوي يعني كثير

عمرك ضحكت من النكد؟ ها؟ أمانة بدك دكتور نفسي فورا. أنا بقول مالي قالب على برضو. أنت يا عمر يا عمر يا مش عارف ميا كان هوا أبو علي تامر يزم وين يزم يا زلمة أنت وين أنت وين مقضي لي على الجسر رايح جاي خلاص نضبك وعد عاد. هذا بقول لك الناس اللي بيضحكوا بدل ما مثلا يصرخوا أو يعيطوا أو مش عارف شو يعملوا نشوف قصتهم شو مالها. هاي بقول لك يعني في مشكلة في بروبلم كبيرة في هذا الموضوع إنه أنت بصير تضحك في الآخر يعني بمنطق إنه أيوة على كل كتلتهم مجانين ومش داري. أنا أتمنى على إخواننا الأطباء النفسيين تعزيز الصحة النفسية للمجتمع الفلسطيني وأتمنى فتح عيادات زي كيف بيعملوا يوم طبي مجاني لفحص الدم يوم طبي مجاني للسكري يعملوا يوم طبي مجاني للصحة النفسية شاهدين عليكم يعني حدا يعمل إشي زي للصحة النفسية يعني الزلمة الدكتور الصبح اللي حكينا معنا متأكد هذا ساهم في علاج أولهم أنا بنسبة منيحة يعني بدنا كمان أكم جلسة عشان على الأقل نقدر نصحى الصبح ثاني يوم. فسوونا يوم طبي للصحة النفسية بليز رجاء دكتورة مريم والجميع كل والصاحب وكل الدكاترة والعزة كلكم غوالي وأصدقاء وحبايب رتبونا إشي زي نقابة الأطباء النفسيين اشتغلوا دخيل الله سووا إشي هيك يوم مجاني. إبراهيم خميس مدير المستشفى دكتور إبراهيم صباحك سووا إشي زي هيك. بقول لك تخيل إنك تعرضت لموقف محرج أو لخبر مفاجئ عن حادث مؤلم وفجأة بدل من أن تفيض عينك بالدموع أو تزعل أو مش عارف شو بتصير تضحك وبتصير عندك إشي مش فاهم شو هو. بقول لك إنه بتعرف إنه هذا الشعور القاسي أن تكون في موقف مشحون بالتوتر والرهبة وفجأة تشعر بتلك الرغبة العارمة في الضحك وفي تلك اللحظة تغمرك موجة من المشاعر من الذنب والخجل وتساءل بينك وبين نفسك أنا شخص قاسي أنا بفهمش أنا في عندي مشكلة فيش عندي مشكلة شو كذا إلى آخره. بقولوا إنه هذا الموضوع يعني محرج اجتماعيا ويطلق عليه الضحك العصبي وهي استجابة قد تحدث في المواقف التي تعشرها الإنسان بالتوتر أو القلق وعدم الارتياح. واعتبار أنه بقول لك يمكن النظر للضحك العصبي باعتباره تعبير عاطفي لا يتوافق ظاهريا مع طبيعة الموقف بضحك الإنسان رغم أنه لازم يزعل يعني جنان شو. منصة متخصصة في الصحة النفسية بتقول أنه الضحك العصبي هو استجابة لتوتر وقلق ومشاعر مش مريحة وشديدة وبيعمل للتكيف معها وتخفيف التوتر لأنه بقول لك يعني لو ما ضحكتش بصير فيك إشي. فالضحكة هاي زي كيف المكيف الأوتومات هذا اللي بيشتغلوا لما درجة حرارة يعني كيف الأشياء الأوتومات اللي لحالها بتشتغل. فإذا ضحكت تعرف إنه لحتى الآن مخك شغال يعني شكرا إنه المخ شغال. Thank you. Yeah.

الترندات هاي هاي هبلتنا يعني. لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا مش فاهم مش فاهم كيف بتنشر بتعرفش لحتى الآن. يعني بتسأل أنت مثلا أخصائي الاجتماع بتقول له أنه ليش مثلا في شغلة هون بتنتشر بين الناس وشغلة ثانية لا, أو بقول لك بدريش بتعرفش شو الإشي اللي بضرب في هذا الموضوع. اليوم منتشر شغلة إن شاء الله ما تصل, بعرفش إذا واصل عندنا ولا لا, قصل رموش واصل عنا ولا وصلت كنتوا جماعة الترندات صبايا الشباب الأولاد اللي هدول وصلكوا قصل رموش ولا لسه؟ عشان إذا ما وصلكوش خلاص ما حكيكوش عنه. إيش طبوا قصل رموشك ولا لا؟ قصل رموش بخص رموشهم يا زلمة أقسم بالله. ما بقول لك الطريق إلى رموش أطول وأكثر كثافة يبدأ بالمقص. تبدو الفكرة غريبة لكنها تحولت لصيحة تجميلية تداولها مستخدمي على منصة التواصل الاجتماعي تيك توك تحديدا حيث تظهر مقاطع لأشخاص يقومون بقص رموشهم أملا في أن تنمو مجددا بصورة أطول وأكثر كثافة. ماذا عن قص اللسان؟ أنا بتمنى هذا الترند. وتقوم الفكرة على اعتقاد شائع بأن قص الشعر يحفز نموه, ومن ثم فإنه تطبيق المبدأ نفسه على الرموش قد يمنح نتائج مماثلة, لكن ما يبدو حيلة تجميلية بسيطة ومجانية يصطدم بحقيقة بيولوجية أساسية. قص الشعر لا يغير ما يحدث داخل البصيلة سواء كانت شعرة في الرأس أو الرمش عند حافة الجفن. فيلي قصيتوا رموشكم عيطوا. في الرمش جارح والقلب سارح والحياة يرمشها جرحتني ويا ما عملت فيا. في ناس بفكروا زي قص الشعر بقول لك, لكن قد تبدو فكرة قص الرموش منطقية لأنها تستند إلى تشبيهها بشعر الرأس, لكن هذا التشبيه غير دقيق علميا. شعر الرأس كما بقول لك لا ينمو أسرع أو أكثر كثافة بعد قص, وإنما قد يبدو أكثر امتلاء وتجانسا بعد التخلص من الأطراف الرفيعة أو المتقصفة. أما معدل نمو الشعر وكثافته فبتحددها عوامل مرتبطة بالبصيلات الموجودة تحت الجلد وليس طول الجزء الظاهر من الشعر. يعني الشعرة ملهاش دخل في البصيلة التحتانية تحت الجلد. والله يستر من لقدام شو بصير كمان.

0: الساعة الآن 11 صباحا في راديو موال.
1: راديو موال هل تبحثون عن بداية جديدة تصنع مستقبلكم؟ في جامعة بيت لحم تتحول طموحاتكم إلى تميز وإنجاز. تقدم لكم جامعة بيت لحم مجموعة مميزة من برامج البكالوريوس، الدبلوم والماجستير في العلوم، الأداب، التربية، التمريض والعلوم الصحية، إدارة الفنادق وإدارة الأعمال. وجديدنا هذا العام برنامج التسويق الرقمي التفاعلي Interactive Digital Marketing، وبرنامج اللغة العربية التطبيقية ومهارات التعبير المعاصرة. يمكنكم شراء طلبات الالتحاق بسهولة عبر موقعنا الإلكتروني بواسطة بطاقة الائتمان أو عبر خدمة إيسداد. للمزيد زوروا موقعنا bethlehem.edu/admission. جامعة بيت لحم، نجد للأمل سبيلا.
2: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.
1: راديو موال.

0: راديو موال 101.7 اف ام، راديو الشباب الاول.
1: حكايه ومعلومه وابتسامه، كل اثنين واربعة، من تراثنا لواقعنا ومن القلب لكم. كل اثنين واربعة رحله بين الماضي والحاضر، من الساعه 11 الصبح حتى الساعه 1 الظهر، عبر اثير موال على 101.7 اف ام، مع تحيات معده ومقدمه البرنامج نانسي عطا.

صباح الخير يا ورد تفتح على الغصون، صباح الخير يا نغمة بتعيش بكل لحن حنون، صباح الخير يا درب نهايته تكون فرح وخير ومحبة تملى كل الكون.

من صباح على كل مستمعينا وين ما كنتوا، هذه تحياتي معدة ومقدمة البرنامج ننسى طلع، وتحيات نزار النجار من الهندسة الإذاعية والتواصل عبر أثير راديو موال على 101.7 FM. ورح نبدأ بزوادة اليوم. أكرم أباك وأمك. بحكوا إنه مرة أب وأم قرروا يشوفوا ابنهم مين بحب أكتر. قالوا له يا حبيبي لو ماما علقت بغرفة والباب خربان وما بتقدر تطلع، وبابا كمان علق بغرفة تانية وإنت ما بتقدر تساعد غير واحد فينا، مين بتختار؟ فكر الولد شوي وبعدين قال بختار بابا. الام زالت وقالت بينها وبين حالها بعد كل اللي بعمله عشانه ما اختارني، بس الولد كمل وقال بساعد بابا لانه عنده عدة وبيعرف يصلح ويكسر الباب، وبعدها بيساعد ماما وبيطلعها. هون ابتسمت الام وفهمت انه ابنها بيحبهم الاثنين وما بده يترك واحد فيهم. ونحن ما بننسى وصاية الرب اكرم اباك وامك. وصاية بتكون مزروعة بقلب كل طفل، بس أحيانا لما نكبر ومننشغل بهموم الحياة ممكن ننسى قديش أهلنا تعبوا كرمالنا وقديش أعطونا من وقتهم ومحبتهم. الله يخلي كل أم وأب تعبوا وسهروا حتى يحموا أولادهم ويفرحوا فيهم، ويرحم كل أهل سبقونا لعنده ويعطينا دايما قلب يعرف يقدرهم ويكرمهم. ومنك يا رب منطلب. أمين.

ومنكمل معكم من تراثنا وطنجرة الفخار. اليوم بفقرة من تراثنا بدنا نرجع شوي لورا لأيام كانت ريحة الأكل طالعة من طنجرة الفخار، ولما كانت الستات تقول الأكل بالفخار له طعم غير. طنجرة الفخار كانت موجودة بكل بيت تقريبا، وكانوا يطبخوا فيها العدس، الفاصوليا، الحمص واللخاني، وكمان أكلات كتيرة من أكل بلادنا. الفخار بنعمل من الطين، وبعد ما يتشكل بإيد الصانع بنترك لينشف، وبعدين بنحط بالفرن على حرارة عالية لحتى يصير قوي ويقدر يتحمل الطبخ. أهلنا زمان كان يحب الطبخ بالفخار لأنه بحافظ على حرارة الأكل وبخلي الأكل تستوي شوي شوي، فبتطلع النكهة أطيب وأغنى. وكان يقولوا الطبخة اللي بتستوي على مهل طعمتها بتوصل للقلب. واليوم رغم وجود الطناجر الحديثة وأجهزة المطبخ، لسه طنجرة الفخار إلها مكانة خاصة، لأنها مش بس وعاء للطبخ، هي قطعة من تراثنا بتحمل ريحة بيوت الجدات ولمة العيلة وذكريات الأيام الحلوة. ومن تراثنا منتعلم إنه الأشياء البسيطة ممكن تضل غالية، وإنه مش كل قديم لازم نتركه، لأنه في أشياء بتضل عايشة فينا حتى لو تغير الزمن. هي كانت حكايتنا اليوم من تراثنا، تراث بجمعنا وذكريات بتضل بقلوبنا.

يلا رح ناخذ أسعار المحروقات والغاز. أعلنت الهيئة العامة للبترول إنه الحد الأقصى لأسعار بيع المحروقات والغاز للمستهلك خلال شهر آب في كافة محافظات الوطن اعتبارا من 1/8 بدو من 1/8 للمحروقات، بنزين 95.99 شيكل للتر، بنزين 98.95 شيكل للتر، سولار 8.56 شيكل للتر، والكاز 8.56 شيكل للتر. وأسعار الغاز أسطوانة 2.5 كيلوغرام 18 شيكل، أسطوانة 5.36، أسطوانة 12.85، أسطوانة 48.340 شيكل. والله أسعار الذهب شايط. لا ولسه من كمل من تراثنا، بدنا نرجع لأيام زمان، كانت الأرض هي ملعبنا، الطبشورة هي بداية الحكاية. مين بتذكر لعبة الحجلة؟ لعبتها الحجلة جد، وأنا كمان كنا نرسم مربعات على الأرض بطبشورة ونرقمها، بعدين نرمي حصة صغيرة ونبلش ننط على رجل وحدة من غير ما ندعس على خطوط أو نوقع، وكل ما نكمل الجولة كانت الفرحة بتكبر، خصوصا لما ننجح نرجع ونلقط الحصة ونحن واقفين على رجل وحدة. الحجلة ما كانت بس لعبة، كانت بتعلمنا التوازن، التركيز، الصبر، وكنا بنلعبها بالساحات وبين البيوت من غير موبايلات ولا ألعاب إلكترونية. كان بكفينا حجر، طبشورة وشوية ضحك حتى نقضي ساعات مبسوطين. ألعاب زمان ما كانت بدها شاشات ولا إنترنت ولا بطاريات، كان بدها حارة، أصحاب، شوية وقت وقلبي يحب يضحك. ومن حجر صغير أو حبل أو كرة أزاز كنا نعمل عالم كامل من الفرح. يمكن نتغير الزمن، بس ذكريات ألعاب زمان بعدها عايشة بقلوبنا ومن تراثنا، نحكي الحكاية ومنحافظ على الذكرى.

ومنكمل مع لعبة طائية أو يطائية يطائية. كانت من الألعاب اللي بتجمع أولاد الحارة وكنا نلعبها بالساحات أو قدام البيوت أو بأي مكان في مساحة نقعد فيه على شكل دائرة. كان الأولاد يقعدوا جنب بعض وكل واحد بتطلع على الأرض أو بغمض عيونه وبكون في واحد ماسك طائية أو منديل وبيمشي وراهم بهدوء. هو ماشي كان يردد يا طائية يا طائية يا حامل الذهب والفضة حطيتها ورا فلان وما عرف وينها. بينما الكل مركز ومش عارف وين تنحط الطائية كان اللاعب يحطها ورا واحد من غير ما ينتبه. إذا انتبه اللاعب ولقى الطائية وراه كان يقوم بسرعة ويركض ورا اللي حطه ويحاول يمسكه قبل ما يوصل لمكانه ويقعد. أما إذا ما انتبه وكان اللي وراه وصل لمكانه قبله كان ينادي عليه ويقول له قوم يا نايم. وقتها كان يقوم ويركض والكل يضحك ويشجعه. كانت لعبة بسيطة ما بدها غير طائية أو منديل وشوية أصحاب ومساحة صغيرة، بس رغم بساطتها كانت بتعلمنا ننتبه ونكون سريعين ونشارك بعض ونفرح حتى لو خسرنا. أجمل شي فيها إنها كانت تجمع أولاد الحارة كلهم الكبير مع الصغير والجيران مع بعض من غير موبايلات ولا شاشات. كان صوتهم هم يغنوا يا طائية يا طائية يوصل لآخر الحارة ويخلي كل اللي بسمعه يبتسم ويتذكر أيام زمان. ألعاب زمان ممكن كانت بسيطة بس كانت مليانة حياة، فيها حركة، فيها صحبة، فيها ضحكة من القلب. ومن تراثنا نحفظ ألعابنا ومنحكي حكاياتها عشان تضل ذكرياتها عايشة من جيل لجيل.

0: مين كامل معاكم مشوارنا لليوم ومنقول صباح الخير للأستاذ فياض الدوابشي من الأرصاد الجوية الفلسطينية. يسعد صباحك.
1: يسعد صباح زميلتي نانسي وصباح السادة المستمعين الكرام. طيب الله وفاتكم بكل خير.
0: أهلا وسهلا فيك. ولو تحطنا بصورة وضع الجو لهذا الأسبوع كامل.
1: نعم زميلتي نانسي، كانت النماذج الجوية بالأمس ترسم مؤشرات لموجة حارة يبدأ تأثيرها خلال هذا اليوم، لكن خلال تحديثات الصباحية هذا اليوم جاءت الأمور مباشرة ومطمئنة. حيث جاءت التحديثات الجديدة لتلطف هذه القراءات وتخفف من حدة الأجواء الحارة لتقع بلادنا ضمن أجواء صيفية اعتيادية وطبيعة جدا بمثل هذا الوقت من العام دون جفاف أو حرارة غير مألوفة. الآن بالانتقال إلى تفاصيل النشرة الجوية خلال هذا اليوم، يتعمق فوق البلاد تأثير الكتلة الهوائية شديدة الحرارة لترتفع معها درجات الحرارة وتتجاوز معدلات السنوية العامة بحوالي 5 درجات مئوية. الأجواء في مجملها ستكون شديدة الحرارة وجافة بوجه عام في مختلف المناطق من البلاد. الرياح ستكون لدينا شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط على فترات فيما يكون البحر خفيفا إلى متوسط الارتفاع. بالانتقال إلى ساعات المساء والليل لهذا اليوم، تكون الأجواء لطيفة في المناطق الجبلية دافئة في بقية المناطق مع رياح شمالية غربية معتدلة تنشط أحيانا. غدا الثلاثاء تسجل درجات الحرارة انخفاضا طفيفا، لكنها تبقى أعلى من معدلاتها العامة بحوالي 4 درجات مئوية. الطقس يستمر حارا وجافا في المرتفعات الجبلية، شديد الحرارة في المناطق المنخفضة الأغوار والشبه الغورية، بينما يكون حار بشكل لافت في بقية المناطق. يوم الثلاثاء لدينا نشاط ملحوظ على الرياح شمالية غربية، وتكون هذه الرياح مثيرة للغبار في بعض الأحيان. خلال الأربعاء والخميس هناك استقرار تام على المشهد الجوي خلال هذين اليومين، حيث تواصل درجات حرارة ذاتها على أعلى من معدلات السنوية العامة بحوالي 4 درجات مئوية. أيضا تستمر الأجواء الحارة إلى شديدة الحرارة في أغلب المناطق من البلاد. ولأن السلامة هي الأولوية، ننصح المواطنين الكرام من عدم التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة خصوصا خلال ساعة الذروة، بالإضافة إلى عدم إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة. كما ونهيب بأولياء الأمور من عدم ترك الأطفال داخل السيارات خلال هذه الأجواء الحارة، والإستاذ المواطنين من عدم ترك مواد قابلة للاشتعال مثل الوقود والمعقمات والعطور داخل السيارات خلال هذه الأجواء. تحذير خاص اليوم الثلاثاء للأخوة الذين يعانون من الأمراض الصدرية والتحسس بسبب وجود أتربة وغبار متطاير، والأخوة السائقين بسبب تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تطاير هذه الأتربة. وقبل الختام ننتقل معا لنعرض درجات الحرارة المتوقعة لهذا اليوم في مدينة القدس الشريف وبيت لحم، حيث يتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى في القدس الشريف وبيت لحم 34، لتنخفض ليلا لتصبح 24. وهكذا زميلتي نانسي نصل إلى ختام استعراضنا للحالة الجوية لهذا اليوم والأيام القادمة. طبعا هذا كله بعلم الله تعالى، وكان الله في عون شعبنا الفلسطيني العظيم الصامل في كل ظروف. وعودة إليك زميلتي نانسي.
0: شكرا أستاذ فياض الدوابشي من الأرصاد الجوية الفلسطينية، أعطيكم العافية.
1: طيب الله أوقاتكم بكل خير.

إذن أكيد سموم مستمعينا إنه درجة الحرارة مرتفعة، فرجاء المحافظة على الأطفال داخل البيوت ونمشي بالنصائح اللي انعطت لنا من زميل فياض الدوابشي، ومنكمل برنامجنا مع الصوابرة والشجرة اللي بتعطي. كان في ولد صغير كل يوم بيروح يلعب تحت شجرة كبيرة جنب بيته، يركض حواليها ويتسلق أغصانها ويأكل من ثمارها وبعدين يقعد تحت ظلها ويرتاح. كانت الشجرة تفرح كل ما تشوفه. كبر الولد وصار يزور الشجرة أقل. بيوم من الأيام رجعه هو زعلان، قالت له الشجرة: ليش ما عدت تيجي تلعب معي؟ قال لها: كبرت وبدي مصاري عشان أشتري أشياء. قالت له الشجرة: خذ من ثماري وبيعها ويمكن تساعدك. أخذ الولد الثمار ومشي. بعد فترة طويلة رجع وقال: بدي أبني بيت وبحتاج خشب. قالت له الشجرة: خذ من أغصاني وابني بيتك. قطع أغصانها ومشي. ومرت سنين ورجع الولد وكان ساير الرجال كبير وقال: تعبت وبدي أهرب وأعيش بعيد. قالت له الشجرة: خد جدعي واعمل منه مركب وسافر. أخذ جدعها ومشي. ومرت سنين طويلة ورجع الرجال هو عجوز. قالت له الشجرة بحزن: ما ضل عندي إشي أعطيك إياه، ما ضل غير جذور قديمة. ابتسم الرجال وقال: أنا هلأ ما بدي إشي، بدي مكان أقعد وأرتاح. قالت له الشجرة: جذوري بتكفي، اقعد وارتاح. قعد الرجال جنبها وفرحت الشجرة لأنها قدرت تعطيه مرة تانية. العبرة: أهلنا مثل الشجرة، بعطونا من وقتهم، تعبهم، محبتهم من غير ما يحسسونا ويحسبوا شو رح يرجع لهم. بس ونحن عم نكبر مرات مننشغل ومننسى نسأل عنهم أو نقعد معهم أو نقول كلمة حلوة. خلينا ما نستنى لآخر العمر حتى نعرف قيمة اللي أعطونا من قلبهم.

0: هادي يم لراس ملدي مكلفه كتير والله. رح نستمر معاكم مشوارنا الصباحي لكن بعد هذا الفاصل فابقوا معنا.
1: راديو موال

0: ما فيش زي الكاش. جوال رح تربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunif.edu.ps.
2: سيحبس أنفسنا رونالدو. رونالدو رونالدو
3: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
4: من حقك تحكي، من حقك تشكي، انت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا واكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد ياتيكم يوميا عبر اثير راديو موال في تمام الساعه 4 مساء عدا يوم الجمعه. حديث البلد من اعداد وتقديم عثمان صلاح.
5: راديو موال.

رجعنا لكم مستمعينا ومصبح على كل المستمعين اللي بيتابعونا اللي انضموا إلنا هلا ورح يستمروا معنا لحتى الساعة واحدة وين ما كنتوا عم بتابعونا. أحلى تحية وحكاية مكان رح يكون عن الخليل. اليوم بفكرة حكاية مكان بدنا نروح سوا على مدينة إلها هيبة تاريخها قديم وأهلها معروفين بالكرم والأصالة، مدينة الخليل أو زي ما منحب نسميها خليل الرحمن. موجودة جنوب مدينة القدس وتعتبر من أقدم المدن الفلسطينية ومر عليها كتير حضارات وشعوب عبر ألاف السنين. اسمها مرتبط بسيدنا إبراهيم عليه السلام اللي انوصف بخليل الرحمن ومن هون إجا اسم المدينة الخليل. أول ما نذكر الخليل أكيد بيجي ببالنا الحرم الإبراهيمي الشريف اللي موجود بقلب البلدة القديمة وبيحمل مكانة دينية وتاريخية كبيرة، وبتحكي الروايات إنه في مقامات سيدنا إبراهيم وزوجته سارة، إسحاق وزوجته رفقة، ويعقوب وزوجته لئة. بس الخليل مش بس حرم وتاريخ، الخليل كمان أسواق قديمة، حارات إلها روح، بيوت حجر بتحكي قصص من أيام زمان. لما تمشي بالبلد القديمة بتحس إنه كل حارة إلها حكاية وكل باب قديم مخبى وراء ذكرى. الخليل مشهورة كمان بصناعتها التراثية، خاصة صناعة الزجاج والخزف، كمان الدباغة والنسيج. ومن زمان كانت مدينة تجارة وصناعة وزراعة، ولسه هالحرف جزء من هويتها وتراثها. وطبعا ما بنقدر نحكي عن الخليل وما نذكر عنب الخليل. عنبها مشهور بطعمه، وكرومة العنب كانت وما زالت جزء من منظر المدينة وحكاية أهلها. من عنبها بنعمل الدبس، الزبيب، الملبن، وكلها أشياء بتذكرنا بمواسم الخير ولمة الأهل. أهل الخليل معروفين بالكرم وإنهم بحبوا الضيف، ودايما بتسمع منهم الضيف ضيف الله. الخليل مدينة قوية وأصيلة ومتمسكة بتاريخها وهويتها. هي مدينة الحرم والحجر والعنب والأسواق المدينة، مدينة بتجمع بين عبق الماضي وروح الحاضر. لما نحكي عن الخليل نحكي نحن ما بنحكي بس عن مكان، نحكي عن ناس، عن ذاكرة، عن تراث، عن مدينة ظلت واقفة وحافظة حكايتها رغم كل الظروف. إذا منحكي عن الخليل صعب نمر على تاريخها وحكاياتها من غير ما نذكر بلوطة سيدنا إبراهيم، الشجرة اللي ارتبط اسمها بأبو الأنبياء وصارت واحدة من أشهر معالم مدينة الخليل. البلوطة موجودة على جبل الجلدة في محيط الكنيسة الروسية، والمكان له حكاية قديمة جدا. حسب الرواية والتقاليد المتوارثة يقال إنه النبي إبراهيم عليه السلام أقام في هذا المكان، وإنه تحت هذه الشجرة استقبل الملائكة اللي بشروا هو وسارة بميلاد ابنهم إسحاق. عشان هيك ما كانت البلوطة بالنسبة للناس مجرد شجرة، كانت مكان له قدسية خاصة. وزارها على مر السنين حجاج وسياح من أماكن مختلفة. كان بعض الزوار بخدوا أغصان صغيرة منها اعتقادا منهم إنها بتجلب الخير والحظ، لحد ما تم وضع سياج حوالين بقايا الشجرة لحمايتها والمحافظة عليها. الأجمل في حكاية البلوطة إنها بتخلينا نتخيل الخليل قبل ميات وألاف السنين، مدينة مليانة حكايات وكل حجر وشجرة فيها ممكن يكون وراء قصة. يقال إن عمر البلوطة كان بتقدر بألاف السنين، لكن هذا الرقم بدخل ضمن الروايات والتقديرات المتداولة ومش عمر علمي محسوم للشجرة الحالية.
بلوطة الخليل شجرة يمكن ما ضل منها اليوم إلا جدع وبقايا، بس الحكاية اللي ارتبطت فيها لسه عايشة. بتحكي عن مدينة عمرها آلاف السنين، عن مكان اجتمعت فيه الحكاية والتاريخ والإيمان. هي كانت حكايتنا اليوم من الخليل، خليل الرحمن. ومن حكاية مكان منضلنا نلف معكم بين مدن وبلدات بلادنا، ونكتشف سوا حكايات تستاهل تنحكى.

המיש בלורני אליו, היו. ومكملين معاكم مستمعين واليوم بفقرة القصة بدور الأغنية رح نحكي عن أغنية فلسطينية من الأغاني اللي أول ما نسمعها بنحس إنها بتخدنا عبلادنا على الحارات القديمة وعلى المدن اللي إلها مكان كبير بقلوبنا عرفتوها؟ أغنية يا طير الطاير هي من الأغاني الفلسطينية اللي حملت معها حكاية الحنين والانتماء. كلمات الأغنية كتبها الشاعر الفلسطيني محمد عارف اللباني، لحنها الموسيقار فتحي صبح، غناها عدد من الفنانين، ومن أشهر من قدمها الفنان الفلسطيني محمد عساف اللي ساهم بوصولها لقلوب جمهور واسع بعد مشاركته في برنامج أرب آيدل. لكن شو حكاية الأغنية؟ وليش اختار الشاعر الطير حتى يكون رسول الحكاية؟ من زمان كان الطير رمز للحرية، لأنه بيقدر يطير فوق المسافات والحدود ويوصل لمكان الإنسان يمكن ما يقدر يوصل له. عشان هيك صار الطير بالأغنية كأنه رسول بيحمل سلام الناس واشتياقهم ويروح للحبايب والديار. الأغنية مش بس عن طير مسافر، هي عن إنسان قلبه معلق ببلده، عن شخص بعيد بتمنى يرجع يشوف الأماكن اللي تركها. ولما نسمع أسماء المدن والبلدات الفلسطينية بالأغنية منحس إنها مش مجرد كلمات، كل مدينة إلها حكاية وكل اسم إله ذكرى. من هون صارت يا طير الطاير أكتر من أغنية، صارت رسالة حب وحنين وصوت بيحكي عن الوطن والذكريات. فالطير اللي طار بالأغنية ما كان مجرد

تعلمت أنه لا يتم تحقيق أي شيء عظيم في هذه الحياة من دون حماسة. تعلمت أن الذي يكسب في النهاية من لديه القدرة على التحمل والصبر. تعلمت أن الابتسامة لا تكلف شيئا ولكنها تعني الكثير. تعلمت أن كل الاكتشافات والاختراعات التي نشهدها في الحاضر تم الحكم عليها قبل اكتشافها أو اختراعها بأنها مستحيلة. تعلمت أن الانتباه إلى أشياء بسيطة يهملها عادة معظم الناس تجعل بعض الأشخاص أغنياء. تعلمت أنه إذا أمضيت وقتا ممتعا

وأنت تلعب أي رياضة فأنت الفائز حتى لو خسرت النتيجة. تعلمت أنه من أكثر الأسلحة الفعالة التي يملكها الإنسان هي الوقت والصبر. تعلمت أنه يجب على المرء ألا يحاول أن يكون إنسانا ناجحا، إنما أن يحاول أن يكون إنسانا له قيمة، وبعدها يأتي النجاح تلقائيا. تعلمت أن الفاشلين ينقسمون إلى قسمين، قسم يفكر دون تنفيذ وقسم ينفذ دون تفكير. تعلمت أنه يجب على الإنسان أن يحلم بالنجوم، ولكن في نفس الوقت يجب ألا ينسى رجليه على الأرض. تعلمت أنه عندما تضحك يضحك لك العالم، وعندما تبكي تبكي وحدك. تعلمت أنه من لا يعمل لا يخطئ. تعلمت أن قاموس النجاح لا يحتوي على كلمتي إذا ولكن. تعلمت أن هدية بسيطة غير متوقعة لها تأثير أكبر بكثير من هدية ثمينة متوقعة. تعلمت أن هنالك قرارات مهمة يجب أن يتخذها الإنسان مهما كانت صعبة ومهما أغضبت أناسا من حوله.

والسؤال اللي بيطرحه الأهل، كيف نختار لهاية مناسبة للطفل؟ يمكن اختيار لهاية للطفل بيبين موضوع بسيط، بس لما الأم توقف قدام رف اللهايات بالصيدلية أو بالمحل بتلاقي أنواع وأحجام وأشكال كتيرة وبتحتار أي وحدة أنسب لطفلي. الحقيقة أنه مش كل لهايات زي بعض، في فرق بالمادة، الحجم والشكل والعمر المناسب لكل نوع. عشان هيك الأفضل نختار اللهاية بهناي، لأنها بتضل بتم الطفل لفترات طويلة. شو لازم نعرف قبل ما نشتري اللهاية؟ اللهايات بتكون مصنوعة من مواد مختلفة مثل السيليكون، متين، سهل تنظيفه وتعقيمه وبتحمل الحرارة بشكل جيد. اللاتكس أو المطاط بيكون أنعم وأكثر مرونة، بس ممكن يسبب حساسية عن بعض الأطفال وبيحتاج متابعة واستبدال بشكل منتظم. من المهم نتأكد بأنه اللهاي خالية من مادة BPA ونقرأ التعليمات الموجودة على العبوة قبل ما نشتريها. كمان لازم ننتبه لحجم اللهاي، لأنه كل نوع بيكون مخصص لعمر معين، يعني ما بنختار اللهاي بس لأنها شكلها حلو أو لأنها أكبر وبتدوم أكتر، المهم تكون مناسبة لعمر الطفل وحجمه. هل اللهاي بتأثر على الرضاعة الطبيعية؟ هذا سؤال كتير إمهات بيسألوه، خصوصا بالأيام الأولى بعد الولادة. إذا كانت الأم بتردع طبيعي، غالبا الأفضل تستنى شوي لحد ما تستقر الرضاعة ويصير الطفل قادر يرضع بشكل مريح، بعدها ممكن تستخدم اللهاي إذا كانت مناسبة للطفل. اللهاي ممكن تساعد بعض الأطفال على الهدوء، كمان ممكن يكون استخدامها وقت النوم مفيد ببعض الحالات، لكن ما مش لازم نستخدمها بدل الرضاعة أو الرضعة أو عشان نأجل أنه نطعم الطفل هو جوعان. يعني إذا كان الطفل عم يبكي لازم أول إشي نتأكد هل هو جوعان، تعبان، بحاجة لتغيير الحفاظ أو بده حضن واهتمام. في شغلات لازم ننتبه لها وأخطاء شائعة باستعمال اللهاي. إذا اللهاي تشققت أو تغير شكلها أو صار فيها تلف لازم نبدلها. ما ننظف اللهاي بوضعها بتمنة، لأنه هيك ممكن تنتقل الجراثيم من تم الشخص لتم الطفل. ما نختار مثل ما قلنا حجم أكبر من عمر الطفل على أساس إنها رح تضل فترة أطول، المهم إنها تكون مناسبة لعمره. ما نحط عسل أو سكر أو أي مادة حلوة على اللهاي، لأنه هذا ممكن يضر بأسنان الطفل. إمتى لازم نخفف استعمالها؟ اللهاي مش لازم تضل مع الطفل طول الوقت، مع نموه الأفضل نبدأ نخفف استخدامها بالتدريج، خصوصا إذا صار متعلق فيها. مع الوقت ممكن نخلي استعمالها بس بوقت النوم ونشجع الطفل على ألعاب أو نشاطات تانية. إذا كان الطفل متعلق فيها بشكل كبير الأفضل نخففها شوي شوي بدل ما نمنعها فجأة، ونستشير طبيب الأطفال أو طبيب الأسنان إذا احتجنا لنصيحة. كيف ننظف ونعقم اللهاي؟ النظافة مهمة جدا خصوصا بالأشهر الأولى. قبل أول استعمال لازم نتبع التعليمات المكتوبة على العبوة، لأنه طريقة التعقيم تختلف حسب نوع المادة. بعض اللهايات ممكن تنغلى بالماء لفترة قصيرة وبعدها ممكن يتعقم بالبخار، بعدها لازم نتركها تبرد قبل ما نعطيها للطفل. كمان لازم نغسلها إذا وقعت على الأرض، والأكيد بعرف، وما نعتمد بس على مسحها بمنديل.
الخلاصة لهاي مش مجرد قطعة صغيرة، هي شي بلامس تم الطفل بشكل متكرر، عشان هيك لازم نختارها بعناية ونحافظ على نظافتها ونستخدمها بطريقة مناسبة. ما في نوع واحد مناسب لكل الأطفال، اللي بيناسب طفل ممكن ما يناسب طفل تاني. الأهم إن ما نعتمد بس على الإعلانات أو تجارب الناس. إذا كان عندنا أي قلق بخصوص الرضاعة أو نمو الأسنان أو استعمال اللهاي، الأفضل إنه نسأل طبيب الأطفال، لأنه الاختيار الصح، النظافة، الاستعمال المعتدل، كلهم جزء من الاهتمام بصحة الطفل وراحته.

0: نسمع بعد الدقة الساعة فاصل إعلاني وبنرجع لكم.
1: الساعة الآن 12:00 ظهرا في راديو موال.
2: راديو موال
3: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصاً أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunef.edu.bs.
4: من حقك تحكي، من حقك تشكي، أنت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
2: راديو موال

ليش مرات منحس انه حدا نادانا بالاخر ما بكون في حدا منادي؟ اكيد من مرة كنت قاعد بالبيت او ماشي بالشارع او حتى بين مجموعة ناس وفجأة سمعت اسمك، فالتفت بسرعة وقلت نعم مين ناداني، بعدها بتكتشف انه ولا حدا نادى عليك. طيب هل سمعنا اسمنا فعلا او الا دماغنا هو اللي خلانا نفكر هيك؟ الحقيقة انه دماغنا طول الوقت بيراقب الاصوات اللي حوالينا حتى لو نحن مش مركزين فيها، لانه مستحيل ننتبه لكل صوت بنسمعه. الدماغ بيختار الاصوات اللي بيشوفها مهمة وبيخليها توصل لوعينا بسرعة. اسمنا من اهم الكلمات بالنسبة لنا، عشان هيك دماغنا بكون حاسس إله بشكل خاص. حتى لو كنا مشغولين أو عم نحكي مع حدا ممكن ننتبه فجأة إذا سمعنا اسمنا من بعيد. لكن أحيانا نسمع صوت أو كلمة تشبه اسمنا أو نسمع جزء من الاسم ووسط ضجة وأصوات كتيرة، فدماغنا بحاول يفسر الصوت بسرعة وبيكمل الكلمة من عنده. مثلا إذا كان اسمك سارة وسمعتي حدا بيحكي كلمة فيها صوت قريب من سارة، ممكن دماغك يفسرها على إنها اسمك فبتلتفتي بسرعة. الموضوع بيصير أكتر لما نكون بمكان فيه ضجة أو لما نكون تعبانين أو مش مركزين أو أصلاً متوقعين إنه حدا رح ينادينا. يعني مرات دماغنا ما بسمع الكلمة كاملة لكنه بأخذ جزء من الصوت وبربطه بشي مألوف أو مهم بالنسبة إلنا وبيحكي أكيد حدا نادى اسمي. هذا مش معناه انه منتوهم او انه في مشكلة، لكنه هو جزء من طريقة الدماغ السريعة بتنظيم وتفسير المعلومات. يعني مرات اذنك بتسمع صوت عادي بس دماغك بفسره على انه اسمك، لانه دايما متوقع يسمعه ومستعد ينتبه له. وبهيك بنكتشف انه دماغنا مش بس بيسمع الاصوات، احيانا بيكمل القصة من عنده وبيخلينا نسمع الشيء اللي متوقعين نسمعه.

رح نكمل معكم حكاية التفاح اللبناني والرئيس كميل شمعون. تحكي رواية لبنانية متداولة إنه خلال فترة الخمسينيات لما كان لبنان عم بيعيش مرحلة من الازدهار الاقتصادي والتجاري والزراعي صار في كساد بموسم التفاح. خاف المزارعين إنه محصولهم يضيع بسبب ضعف التصريف. بحسب الرواية استدعى الرئيس اللبناني كميل شمعون السفير الأمريكي وقال له بدنا نبيعكم موسم التفاح اللبناني. استغرب السفير ورد عفوا فخامة الرئيس، نحن بلد مننتج التفاح ومنصدره للعالم. لكن رئيس شمعون جاوب بحنكة، طيب اشتروا التفاح اللبناني خذوه للأسطول السادس بالبحر المتوسط، إذا ما عجبكم ارموه بالبحر. اعتذر السفير وقال له فخامة الرئيس ما بنقدر نعمل هيك. انتهى اللقاء وبلش السفير يطلع، وقبل ما يوصل على الباب نادى الرئيس شمعون مرافقه وقال له اطلب لي السفير السوفيتي. هون السفير الامريكي وقف لف ورجع للرئيس وقال له طيب فخامة الرئيس موافقين رح نشتري التفاح اللبناني. العبرة من الحكاية احيانا الذكاء مش بس انك تعرف شو بدك، الذكاء كمان انك تعرف كيف وامتى تطلبه.

0: أما زفاف الموسم أو ممكن واحد من أكثر أعراس المشاهير اللي الناس بتستنى بفارغ الصبر. بعد قصة حب استمرت 9 سنين كريستيانو رينالدو وجورجينا رودريغيز عم بيستعدوا لاحتفال فاخر وسط تسريبات وتفاصيل عم تشغل الصحافة والجمهور من مكان الحفل للضيوف وحتى قواعد اللبس. يا ترى شو مخبيلنا زفاف الدون المنتظر؟ خلونا نعرف التفاصيل. خلال الأيام القليلة الماضية انتشرت أخبار وتقارير كتير بتحكي عن تفاصيل زفاف نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو خطيبته جورجينا رودريغيز واللي عم بيستعدوا لإقامة حفل فاخر بجزيرة ماديرا البرتغالية. وبعتبر حفل زفاف كريستيانو رونالدو جورجينا واحد من أكثر الأعراس صيف أعراس صيف 2026 المنتظرة بين النجوم والمشاهير، ومع اقتراب موعده عم بتزيد التوقعات والتسريبات الصحفية اللي عم تنشر بشكل واسع بالإعلام. خلال الأيام الجاي أنظار العالم رح تكون متجهة لمتابعة تفاصيل حفله وحفل زفاف الضخم للنجم واللي رح يتوجوا قصة حبهم أخيرا بعد علاقة استمرت 9 سنين وظلت حديث الصحافة والإعلام خصوصا بعد خطبتهم بشهر أغسطس الماضي. كشفت مصادر صحفية مطلعة أنه من المرجح أنه الزفاف يكون يوم السبت الجاي بجزيرة ماديرا البرتغالية بعد ما تم حجز الكاتدرائية بعاصمة الجزيرة فونشال. كمان تم حجز فندق سافوي بالاس الفاخر واللي بتصنف بخمس نجوم وقريب من الكاتدرائية عشان يستضيف حفل الاستقبال. بحسب التقارير تم حجز طابقين كاملين من الفندق مع إغلاق عدد من مرافقي لاستقبال الضيوف. ممكن حفل الزفاف له أهمية خاصة بالنسبة لكريستيانو رونالدو لأنه قريب جدا من مستشفى المدينة اللي انولد فيها، كمان على بعد أميال قليلة من مقر نادي ناسيونال دي ماديرا واحد من الفرق اللي لعب معها رونالدو بطفولته. كشفت كمان بعض الصحف الفنية أنه دعوات الضمانات شرط للحضور هو ارتداء اللون الأسود بالحفل، رغم بأنه لحد هلأ ما تم تأكيد أسماء المدعوين إلا أنه متوقع أنه قائمة الضيوف تضم عدد من نجوم كرة القدم والمشاهير من عالم الفن. الأسماء اللي تم تداولها ريو فرديناند بالإضافة للممثل فين ديزل، الممثلة الإسبانية أستر، كمان جينيفر لوبيز، ديريك، ترافيس سكوت، ريانا والإعلام البريطاني بيرس مورغان. اجت هذه التفاصيل المثيرة بعد ما نشر الثنائي صور لهم سوا هم لابسين خاتمين من الألماس وقت وجودهم على يخت بجزيرة مايوركا الإسبانية، الشيء اللي زاد حماس الجمهور لمتابعة أخبار العروسين ومعرفة تفاصيل حفل زفافهم المنتظر.
1: وحلق يا حلق بس حلو بشكيرو، وحلق يا حلق بس حلو بشكيرو،
0: نسوي الحلقة.

صارت وصارت نطلع لنا زفة ونروح من زفة، والله بتصير أحلى زفة غاد وحلي. والمهات بالزغاريت قويها يا رونالدو، كيف أتدرب ننتقل لموضوع تاني. والسرطان ينهك، بايدن وهنتر يكشف حجم الألم. واضح أنه الحالة الصحية للرئيس الأمريكي السابق جو بايدن صارت أصعب بعد ما كشف ابنه هانتر أنه سرطان البروستاتا اللي بيعاني منه والده صار بيسبب له ألم شديدة وبيأثر بشكل كبير على حياته اليومية. هانتر بايدن حكى في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية البي بي سي أنه السرطان انتشر لعظام والده وأجزاء تانية من جسمه، وصف حالته بأنها مؤلمة ومرهقة بشكل كبير. كان التأثر واضح على هانتر وهو بيحكي عن أبوه اللي عمره 83 سنة، وقال إنه مشاهدة تراجع حالته الصحية إشي محزن جدا. رغم الألم والمرض، هانتر أكد إنه بايدن لسه بتابع الشأن العام، بيحكي عن القضايا اللي بتهمه. بحسب وكالة أسوشيتد بريس، نادرا ما بيشتكي قدام أفراد عيلته من الألام اللي بيعاني منها. وكان مكتب بايدن أعلن في ماي 2025 إنه تم تشخيصه بنوع عدواني من سرطان البروستاتا بدرجة 9 على مقياس غليسون، إنه المرض كان قد انتشر للعظام. أوضح مكتبه وقتها بأنه سرطان حساس للهرمونات، هذا الشيء بيسمح للأطباء بالسيطرة عليه من خلال العلاج. بعدها خضع بايدن لعلاج إشعاعي وعلاج هرموني ضمن خطة لمواجهة المرض بحسب الأسوشيتد بريس. بالمناسبة بايدن كان أكبر شخص بالعمر بتولى رئاسة الولايات المتحدة، وغادر البيت الأبيض بعد ولاية واحدة بعد ما انسحب من السباق الرئاسي لسنة 2024 وسط جدل كبير وقتها حول حالته الصحية وقدرته على الاستمرار بمهامه. اليوم مع تدهور حالته الصحية بتظهر معاناة بايدن بشكل أكبر، خصوصا مع انتشار المرض للعظام، بينما تحاول عيلته تسانده في هذه المرحلة السابقة.

يتجوزوا الأسبوع الماضي واللي بدهم يتجوزوا للأسبوع هذا. وتخيلوا معي قبل ما يكون في مصاعد إذا بدك تطلع للطابق العاشر كان لازم تطلع الدرج كل هالمسافة. بس مين أول واحد فكر وقال ليش ما نطلع لفوق ونحن قاعدين؟ الحكاية بدت من زمن كتير قبل المصاعد الحديثة بألاف السنين. الحضارات القديمة ومنها الرومان كانوا بيستخدموا منصات بسيطة مربوطة بالإحبال والبكرات لرفع الأشخاص والبضائع من مكان لمكان. لكن المصاعد وقتها كانت خطرة وما كان الواحد بيركبها وهو مرتاح. بعدين في القرن التاسع عشر بدت فكرة المصاعد تتطور بشكل كبير خصوصا مع انتشار المباني العالية. كان الإنجليزي أليشيا أوتس من أهم الأشخاص اللي غيروا تاريخ المصعد. الحكاية الطريفة إن أوتس ما اخترع أول مصعد في التاريخ لكنه اخترع نظام أمان يمنع المصعد من السقوط إذا انقطع الحبل. في سنة 1854 عمل أوتس عرض مشهور قدام الناس في معرض بنيويورك. طلع على منصة المصعد وبعدها أمر مساعده بقطع الحبل اللي مسكها. الجمهور أكيد فكر بأنه الرجل فقد عقله لكن المنصة ما وقعت، توقفت بسبب نظام الأمان اللي اخترعه. من هون تقريبا بدت الثقة بالمصاعد تزيد وصار ممكن الناس يركبوا المصعد بدون ما يخافوا أنه الحبل ينقطع فيهم. مع اختراع المصاعد الأكثر أمان صار بنى الأبراج والمباني العالية أسهل بكتير، لأنه بصراحة مين كان رح يسكن بالطابق العشرين إذا كل يوم بده يطلع وينزل 20 طابق على الدرج؟ هيك المصعد ما غير بس طريقة طلوعنا ونزولنا، هو ساعد كمان بتغيير شكل المدن، فتح الباب قدام عصر ناطحات السحاب ومنصة مربوطة بحبل وبكرة. وصلنا للمصاعد الذكية اللي اليوم بتعرف بأي طابق بدنا ننزل وبتفتح الباب لحالها.

0: الزلمة بده يفضفض، خليه يفضفض يا رجال. إذا رح أكمل معكم الساعة الأخيرة من برنامجنا، لكن بعد هذا الفاصل فابقوا معنا.
1: راديو موال

0: لكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: هل تبحثون عن بداية جديدة تصنع مستقبلكم؟ في جامعة بيت لحم تتحول طموحاتكم إلى تميز وإنجاز. تقدم لكم جامعة بيت لحم مجموعة مميزة من برامج البكالوريوس، الدبلوم والماجستير في العلوم، الأداب، التربية، التمريض والعلوم الصحية، إدارة الفنادق وإدارة الأعمال. وجديدنا هذا العام برنامج التسويق الرقمي التفاعلي Interactive Digital Marketing، وبرنامج اللغة العربية التطبيقية ومهارات التعبير المعاصرة. يمكنكم شراء طلبات الالتحاق بسهولة عبر موقعنا الإلكتروني بواسطة بطاقة الائتمان أو عبر خدمة إيسداد. للمزيد زوروا موقعنا bethlehem.edu/admission. جامعة بيت لحم، نجد للأمل سبيلاً.

مساء الخير لكل مستمعينا اللي كانوا معنا من الساعة 11 واللي انضموا إلنا هلا ورح يكملوا بالنص على الأخيرة من برنامجنا الصباحي. رح يكون هلا مع حكايات الأكلات الشامية وقصص أسمائها. بيكون بعد مع مجموعة من الأكلات الشامية والعالمية، بس مش رح نحكي عن مكوناتها وطريقة تحضيرها، رح نحكي عن الحكايات اللي وراء أسمائها، لأنه كل أكلة إلها قصة. في قصص وصلتنا من زمان وفي قصص نقلتها الأجيال، ومثل ما منقول دايما والله أعلم إذا كانت القصة هي الحقيقية أو مجرد حكاية شعبية حلوة بقيت معنا. خلونا نفتح دفتر الحكايات ونبلش بحراق أصبعه. تحكي رواي إنه كان في رجال ما بيقدر يضبط حاله لما يشوف مرته عم تطبخ، كان دايما بفوت على المطبخ قبل ما تستوي الطبخة حتى يدوق منها. بيوم من الأيام كانت مرته عم تطبخ أكل جديدة، دخل عليها جوزها ومد أصبعه بالطنجرة ليدوقها قبل ما تخلص، بس تفاجأ بأنه الأكلة كانت سخنة كتير فانحرق أصبعه وصرخ بصوت عالي. سمع الابن صوت أبوه وفات على المطبخ سأل أمه شو اسم الطبخة. الأم كانت مفكرة أنه عم بيسأل شو صار مع أبوه، فبتقول له حرق أصبعه. الولد فهمها بأنها اسم الأكلة ونقلها لأخوته، وهيك ضل الاسم ووصلنا حرق بأصبعه. أما المجدرة فقصة تسميتها أبسط شوي. لما انعملت أول مرة كان العدس فوق الرز منظره بيشبه أثار الجدري اللي كان بيطلع على جلد الأطفال زمان، فقالوا عنها مجدرة يعني وكأنها مصابة بالجدري.

أذكى بالبرغل من الرز. عمرك جربتها؟ مجدرة بالبرغل؟ لا. اليالانجي فبتقول واحدة من روايات انه كان في رجال مرته ما بتسمع وكانت تطبخ هالأكلة. لما سألها جوزها عنها كان سؤاله بالإشارات وهي فهمت انه مستعجلها على الغداء فكتبت له يلا نجي. كانت تقصد كلمتين يلا هلأ أو هيا ونجي يعني جايين، بس هو قرأها يالانجي ومن هون ضل الاسم. شهي اليالانجي وراء اللي عنا بالصيامي. الشيش برك، في قصة طريفة عن الشيش برك. بقولوا بأنه كان في ست عم بتحاول تخترع أكل جديدة، كان جوزها كبير بالعمر وما عاد يقدر يتحرك كتير، كانت مشغولة بالها عليه وهي عم تطبخ وصارت تتمتم لحالها شيش برك. دخل ابنها وسألها عن الأكل الجديدة لكنها ما انتبهت عليه وكانت بعدها بتردد نفس الكلمات، فالابن فكر بأنه هذا هو الأكلة ومن هون انتقل اسم شيش برك. البقلاوة، أما البقلاوة

0: يعني نحن عملنا بنعطي للستات اللي مش عارفين شو يطبخوا او اذا خلص حضروا طبخة لليوم طبخة بكرة يا اما يا يلانجي يا اما شش براك وبعدها بتعملوا لهم بقلاوة. البقلاوة هي من الحلويات اللي إلها تاريخ طويل. الأتراك بيفتخروا بأنها جزء مهم من تراثهم وبيعتبروها من أشهر الحلويات اللي انتقلت للعالم، لكن في روايات بتقول بأنه شكلها الأول كان موجود عند الأشوريين لما كانوا يعملوا رقائق عجين ويحشوها بالفواكه المجففة والمكسرات، وبعدها طورها العثمانيين وأضافوا لها طرق وأنواع كتيرة. مع انتقالها من بلد لبلد كل شعب أضاف عليها لمسته. في ناس بتقول بأنه الأرمن أضافوا القرفة، العرب ماء الورد، واليونان العسل. أما عن اسمها ففي رواية بتقول أنه طباخة بقصر السلطان عبد الحميد كان اسمها لاوة، هي اللي اخترعتها الحلوة، ولما دقها السلطان قال شوفوا شو صنعت لاوة، ومن هون ارتبط الاسم فيها. بعدين وصلت البقلاوة لحلب عن طريق شخص اسمه فريج من اسطنبول، فتح محل قريب من محلة الجديدة وكان يبيعها بشهر رمضان، وبعدها انتشرت وصارت تنباع طول السنة.
1: بقلاوة موفقة.

0: 핵심 스타들은
1: 마 우리도 롬바
0: أمال ملوخية فإلها أكثر من رواية عن سبب تسميتها. في ناس بقولوا إنها كانت أكلة الملوك زمان، لهيك كان اسمها بالأول الملوكية، يعني الأكلة الخاصة بالملوك. مع الوقت صارت ملوخية. في رواية شعبية تانية بتحكي إنها بترجع لأيام الفراعنة، لما كانت نبتة الملوخية منتشرة بمصر القديمة، وكان في اعتقاد بإنها من النباتات السامة اللي كان اسمها خية. بزمن الهسكوس بنقال إنهم أجبروا أهل مصر يأكلوها وقالوا لهم ملو خية، يعني كلوا خية، ومن هون إجت تسمية الملوخية. طبعا مثل كتير من الحكايات القديمة بتضل هاي الروايات ضمن القصص اللي تنقلتها الأجيال، والله أعلم بحقيقتها.

انت من الملوخيه لليبرق ورق العنب. ننتقل لاكل من اشهر اكلات بلاد الشام، اليبرق او ورق العنب. كلمه يبرق اصلها تركي معناها ورق العنب. حسب الروايات كمان انتقلت هذه الأكلة للعرب خلال فترة الحكم العثماني، بعدين انتشرت بشكل كبير ببلاد الشام، مصر، العراق، تركيا، البلقان والقوقاز. اليبرق المعروف عندنا هو ورق العنب المحشي بالرز باللحم المفروم والبهارات والمطيبات. أما اليالانجي هو نوع من ورق العنب بس من غير لحمة، وبنقال إنه اسمه جاي من كلمة تركية معناها الكذاب، لأنه بيشبه اليبرق لكن ما في لحم.

ما خلوش إشي العرب إلا غنوا له. تبولة أكيد في. لما نحكي عن أكلات بلاد الشام أكيد لازم نوقف عند تبولة، الأكلة اللي صارت من رموز المائدة اللبنانية والشامية. في روايات بترجع اسم التبولة للكلدانيين، هم من الشعوب السامية اللي سكنت بلاد ما بين النهرين من ألاف السنين. بنقال إنه كلمة تبولة جاي من الجذر تابال، واللي له علاقة بخلط الخضار تبل. كانوا أهل هديك المنطقة بخلطوا أنواع مختلفة من الخضرة بيقدموها للناس المهمين وكبار القوم. أما إضافة البرغل لتبولة فبيعتقدوا بأنها صارت بالعصر المملوكي خصوصا بمنطقة البقاع بسبب انتشار زراعة القمح هناك. مع مرور الوقت صارت التبولة من أشهر الأكلات التراثية اللي بتميز المطبخ اللبناني والشامي.

أما البابا غنوج من المقبلات اللي ما بتغيب عن السفرة الشامية. هو طبق أساسه البتنجان المشوي مع الطحينة والثوم والبهارات. في رواية شعبية بتحكي أنه سبب التسمية بيرجع لأسيس عاش ببلاد الشام بالقرن الأول بعد الميلاد، وكان محبوب من تلاميذه والناس، وكان اسمه بابا غنوج. إن قال إنه واحد من تلاميذه حضر له أكلة خاصة من البتنجان والخضرة، لكن القسيس رفض يأكلها لحاله ووزعها على الناس. من محبتهم إله سموا الأكل باسمه، وبقي الاسم معروف لليوم. حلوة أم علي. حلوة أم علي وراها قصة مرتبطة بشخصية تاريخية مشهورة اسمها شجرة الدر. كانت شجرة الدر جارية من أصل تركي، اشتراها السلطان الصالح أيوب وتجوزها في مصر. بعد وفاته قدرت توصل للحكم، لكن حكمها ما استمر إلا فترة قصيرة بسبب اعتراض الناس على حكم امرأة. بعدها تنازلت عن العرش للأمير عز الدين إيبك اللي تجوزته وصارت تمارس الحكم من خلاله. بتحكي الرواي إنه صار في خلاف بينهم، وبعد وفاة عز الدين انقتلت شجرة الدر. بعد موتها قال إنه مرته الأولى أم علي عملت حلوة من الثريد ووزعتها على الناس احتفالا بانتهاء حكم شجرة الدر. من وقتها ارتبط هذا الحلوة باسمها وصارت معروفة باسم أم علي للمرة الأولى، يعني مش لشجرة الدر. فيتوتشين دي ألفريدو. مش كل الأكلات أخذت أسماءها من مكوناتها، في أكلات حملت أسماء أشخاص ارتبطوا بقصتها، منها طبق فيتوتشين ألفريدو، هي أكلة إيطالية مشهورة. كلمة فيتوتشيني معناها أشرطة صغيرة، أما اسم ألفريدو فجاء من صاحب مطعم بروما اسمه ألفريدو ديليليو. إن قال إنه سنة 1914 كانت مرته الحامل بتواجه صعوبة إنها تحتفظ بالأكل بمعدتها، فحاول يطور طبق يساعدها. زاد كمية الزبدة بالمكونات حتى صار الطبق أغنى وأسهل. بعد ما أضافوا لقائمة مطعم منتشر بين الزوار والسياح، وصار من أشهر الأطباق الإيطالية. كريب سوزيت هو حلوة فرنسية مشهورة. بتحكي الرواية انه الشاب هنري كان عمره 14 سنة حضر هالحلوة للأمير الويلزي سنة 1896 في مقهى في باريس في مونتي كارلو. الأمير أعجب بالحلوة كتير، ولما سأل عن اسمها طلب انها تحمل اسم رفيقته سوزيت بدل ما تحمل اسمه، ومن وقتها بقي اسمها كريب سوزيت. أما قصة الكرواسون فهي من القصص المشهورة المرتبطة بحصار فيينا سنة 1683. بتحكي الرواية بأن العثمانيين حاولوا يدخلوا مدينة فيينا عن طريق الحفر تحت الأسوار، لكن كان خباز بيعمل بالليل سمع أصوات الحفر تحت مخبزه، فأخبر السلطات وقدروا يكتشفوا الخطة وينتصروا. لما احتفل أهل المدينة بانتهاء الحصار صنعوا معجنات على شكل الهلال، لأنه الهلال كان رمز مرتبط بالدولة العثمانية، ومن هون اجت تسمية الكواسون وهي كلمة فرنسية معناها الهلال. الآيس كريم، وهي آخر حكاياتنا لليوم مع أكلة محبوبة عند الكبار والصغار. قصة الآيس كريم ترجع لأكثر من 3000 سنة. إن قال إنه الصينيين القدماء كانوا أول من حضروا إشي بيشبهه، لما كانوا يخلطوا التلج الجاي من الجبال مع الفواكه والعسل ومرات لمبيد. سنة 1295 إن قال إنه الرحالة ماركو بولو نقل الفكرة من

لإيطاليا. هناك بدوا يضيفوا الحليب للثلج حتى صار أقرب للآيس كريم اللي بنعرفه اليوم. بعدها انتقلت الوصفة لفرنسا مع الأميرة كاثرين لما تجوزت ملك فرنسا. مع مرور الوقت اتطورت طرق صنعه وظهرت آلات خاصة ساعدت على إنتاجه بشكل أسرع. بداية القرن العشرين ساهم الإيطالي إيتالو ماركيوني بانتشار تقديم الآيس كريم جوا قطعة بسكوت رقيقة، وهي الطريقة اللي انتشرت بعدها بكل أنحاء العالم. هيك منكتشف إنه الأكل مش بس طعم ونكهة، الأكل كمان ذاكرة وحكاية، وكل طبق على سفرتنا ممكن يكون وراء قصة من زمان. فخلف كل لقمة في تاريخ وفي ناس وفي حضارات تركت بصمتها وصلتنا لليوم.

اسكايشي بديسمبر البوزة. ليش الميكروفون اسمه ميكروفون؟ نحن مستخدم الميكروفون، لكن مين اخترع الاسم وشو اصله؟ كلمة ميكروفون أصلها يوناني، مكونة من كلمتين مايكرو يعني صغير وفون يعني صوت أو صوت بشري. يعني المعنى الحرفي للكلمة قريب من الصوت الصغير أو أداة مرتبطة بالصوت الضعيف. بس الفكرة مش إنه الميكروفون بيطلع صوت صغير، بالعكس وظيفته أنه يلتقط الصوت الضعيف ويحوله لإشارة كهربائية، وبعدين ممكن تكبيرها وتشغيلها من خلال السماعات. الكلمة نفسها ظهرت بالقرن 19 مع بداية تطوير أجهزة بتساعد على سماع الأصوات الضعيفة قبل ما نوصل لشكل الميكروفون اللي بنعرفه اليوم. مع تطور التكنولوجيا الميكروفون صار موجود تقريبا بكل مكان، بالتلفزيون، بالراديو، بالتليفونات، بالسيارات، وطبعا بالحفلات والاستوديوهات. يعني بالنسبة لنا بالراديو الميكروفون هو تقريبا حلقة الوصل بين صوت المذيع أو المذيعة والمستمع والمستمعة. يعني من غيره كل الحكي الحلو اللي منحضره رح يضل بيننا وبين الميكروفون نفسه. مرة جاي لما تمسكوا الميكروفون اتذكروا انه اسمه جاي من كلمتين من اليونان ارتبطت بالصوت، انه الجهاز اللي قدامك هو نتيجة تطور طويل بدأ بمحاولات بسيطة لتسجيل ونقل الأصوات.

0: يسعدك ويسعد أمك ويا تعم ديرتنا يا زاد الأحباب، يا لقمة فيها حكايات وعتاب من مجدرة جداتنا ليالي زمان من ورق العنب، عس عطر الياسمين بان من ششبرك لحرق بأصبعه وحكاي من التبولة نكهة بلادنا الغالية. أكلاتنا مش بس رز وملح وبهار، هي ضحكة بيت ولمة أهل ودار. في كل طبق قصة عمر طويل، وفي كل لقمة ذكرى جيل بعد جيل. واليوم قبل ما نودع الحكايات بنقول تراثنا أجمل الذكريات، منلتقي بحكاية جديدة وموعد جديد معكم، تبقى الضحكة وبيبقى المزيد. قربنا من نهاية حلقتنا لليوم على موعد جديد يوم الأربعاء إن شاء الله بإذن الله من الساعة 11 لحد الساعة 1. تحياتي معدة ومقدمة البرنامج نانسي عطلة، وتحيات نزار النجار بالهندسة الإذاعية تسلم إيدك. نحن دائما نتواصل معكم عبر أثير راديو موال على 101.7 FM، ويسعد أوقاتكم.
1: حكاية ومعلومة وابتسامة، كل اثنين وأربعة، من تراثنا لواقعنا ومن القلب لإلكم. كل اثنين وأربعة رحلة بين الماضي والحاضر، من الساعة 11 الصبح حتى الساعة 1 الظهر، عبر أثير موال على 101.7 FM، مع تحيات معدة ومقدمة البرنامج نانسي عطلة.

0: ربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: هل تبحثون عن بداية جديدة تصنع مستقبلكم؟ في جامعة بيت لحم تتحول طموحاتكم إلى تميز وإنجاز. تقدم لكم جامعة بيت لحم مجموعة مميزة من برامج البكالوريوس، الدبلوم والماجستير في العلوم، الأداب، التربية، التمريض والعلوم الصحية، إدارة الفنادق وإدارة الأعمال. وجديدنا هذا العام برنامج التسويق الرقمي التفاعلي Interactive Digital Marketing، وبرنامج اللغة العربية التطبيقية ومهارات التعبير المعاصرة. يمكنكم شراء طلبات الالتحاق بسهولة عبر موقعنا الإلكتروني بواسطة بطاقة الائتمان أو عبر خدمة إيسداد. للمزيد زوروا موقعنا bethlehem.edu/admission. جامعة بيت لحم، نجد للأمل سبيلا.
2: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك أيوة، يلا شوت. لا شو صار؟
2: علق النت.
3: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى. جول جول جول
4: جول. نقلا للأحداث المحلية،
5: يوم يوم يا أبو قصي السيارات يعني بتفوق ينزل، بدي يدفع مخالفة ولا بدي أروح على الارتباط ولا بدي أروح على الدفاع المدني ولا بدي أروح على الصحية، نسينا الصحية يعني بلاتي مخالفة معلقة. طب يا عم جبل للناس، يا عم السوق بدك تدبر، حط يا عم دفع نصفة.
4: متابعة لهموم المواطن،
5: وكل شيء بيجي بقول لك الاحتلال الاحتلال، يا عمي هو الاحتلال، ما نعطيني سوى مقرب يا زلمة، هو الاحتلال ما نعطيني سوى منهول يا عمي، مشان الله جنتونا قسما بالله كرفتونا، يعني مشان ربنا، يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه، في ناس مكندسة مش محترمة وبس، يا بتكون عكس المسؤولية يا بتروحوا حلو عننا ما تعرف تفلحكوا.
4: آخر الأخبار والتطورات،
6: فإحنا شعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا، زي ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين، وإن شاء الله نضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسل على بعض.
4: المواجهة المباشرة في طرح القضية،
5: أنا سار سيارة أنت بتقول لي هذا والحل السحري عندك، يعني اطلع مواصلات، طب خليه هو يطلع مواصلات، هو ساكن في بيت نعم، خليه يطلع البلدية مواصلات.
4: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
7: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

0: يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة، برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، ومنرجو من الرب أنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكتر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تنزلوا التطبيق من خلال موقع الإذاعة www.mowal.bs باستخدام الكيو آر الموجود على الصفحة، عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا أنه الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
1: سنرى اليوم أن قانون الله يحمي ممتلكات الإنسان وبيته، وهذا يعطي الحق للإنسان للدفاع عن نفسه وممتلكاته وأحبائه. لو تبعت البشرية أحكام الله الموجودة في سفر الخروج لما واجهنا اليوم المشاكل الهائلة التي نراها في الشوارع والمدن. أعود إليكم أصدقائي بعد قليل.
2: طابت أوقاتكم مستمعي الأفاضل، هذه صديقتكم ميسون فهمي تدعوكم وتدعو نفسها لقضاء الدقائق القادمة برفقة محدثنا سهيل موسى عبر برنامج كنوز الحكمة. أتطلع أن نصرف معا وقتا مفيدا وممتعا. ذهبت سيدة لتستشير الطبيب المشهور في المدينة لأنها أصبحت متعبة جدا وتنتابها تهيجات حادة لدرجة أن قواها صارت مهددة بالانهيار. فسألها الطبيب عدة أسئلة وأعطته السيدة كشفا بالإجابة كانت قد أعدته من قبل، وذكرت فيه كل الأعراض التي تشكو منها. وبعد أن اطلع الطبيب على هذا الكشف وبعد الكشف الطبي على جسدها، وقف وقال لها: سيدتي، كل ما تحتاجينه هو أن تقرأي كتابك المقدس أكثر. فقطعته وهي في غاية الاندهاش من هذا العلاج الرخيص قائلة: لكن يا دكتور. إلا أن الطبيب لم يدعها تكمل كلامها وكرر وصفته بهدوء: اذهبي إلى بيتك واقرأي كتابك المقدس لمدة ساعة كل يوم، ثم تعالي بعد شهر. فخرجت السيدة غاضبة في بدء الأمر، ثم ما لبثت بعد تأمل قليل أن قالت في نفسها: على كل، هذا العلاج لن يكلفني أي ثمن. وهي في حقيقة الأمر لم تقرأ الكتاب المقدس بانتظام منذ مدة طويلة، إذ طغت مشاغل الحياة عليها فتدهورت حياتها الروحية، وبالتبعية تدهورت صحتها الجسدية. وبضمير مستيقظ اختلت بنفسها لتناول العلاج. وبعد مضي شهر ذهبت إلى الطبيب، ولما رآها بوجهها البشوش قال مبتسما: حسنا، إنك مريضة مطيعة وقد تناولت العلاج بانتظام، فهل تشعرين الآن أنك في حاجة إلى أدوية طبية؟ أجابته مبتسمة: كلا، فقط أريد شيئا آخر، إذ أشعر كأني امرأة جديدة تختلف تماما عما كنت عليه من شهر، وما أطلبه هو كيف عرفت حاجتي إلى هذا الدواء فقط؟ ففتح الطبيب أحد أدراج مكتبه وأخرج منه كتابا مفتوحا وهو الكتاب المقدس، وقال: سيدتي، لو أهملت قراءة اليومية في هذا الكتاب فبكل تأكيد سوف أفقد مهارتي في أن أكون طبيبا ناجحا. إني لا أذهب لإجراء أي عملية جراحية إلا بعد أن أطالع هذا الكتاب وأصلي، ووجدت أن حالتك لا تحتاج إلى علوم الطب بل إلى منبع السلام والراحة. وعندما وصفت لك هذا العلاج كنت واثقا تماما أنه العلاج الوحيد، فردت عليه مؤكدة: وهذا هو عين ما لمسته في حياتي خلال هذا الشهر. فقال الطبيب: قلائل هم الذين يتناولون هذا العلاج، مع أني وجدت في أحوال كثيرة أن هذا الكتاب له تأثير عجيب جدا في الذين وثقوا به وتعاطوه. صديقي المستمع، لقد مات هذا الطبيب منذ سنوات عديدة، إلا أن علاجه ما زال باقيا وتستطيع أن تتناوله مجانا ومن غير وصفة، وهو يسمى بالعلاج الرخيص لأنه في متناول الجميع، ولكنه الغالي لأنه كتاب سيد الأرض كلها.

0: يوافينا الآن الأخ سهيل موسى بدراسة جديدة في سفر الخروج، أتمنى لكم في رفقته وقتا ممتعا ومفيدا.
1: مرحبا بك صديقي المستمع، كم أتطلع بشوق إلى لقائك في مثل هذا الوقت لندرس معا كلمة الله. أدعوك حتى تستعد معي للمقطع التالي من تأملاتنا في سفر الخروج، فتفتح كتابك المقدس على الإصحاح 22، لأننا سنقرأ منه بعد لحظات بعض الآيات. أهلا وسهلا بك معي مرة ثانية. ما زلنا نتباحث في أمور الناموس والوصايا العشر والشرائع. قدم الناموس مقياسا عاليا لأنه ناموس كامل ويتطلب الكمال، وإذا كنت تحاول الحصول على الخلاص عن طريق حفظ الناموس فعليك أن تكون كاملا، وإلا فلن تخلص بواسطة الناموس. مع الوصايا العشر أعطى الله الشعب إرشادات تختص بالمذبح الذي تقدم عليه الذبائح، ويحكي المذبح عن الرب يسوع المسيح والدم الذي سفكه. كان هذا المذبح هو ما بنوه قبل خيمة الاجتماع. في كل مكان ارتحلوا فيه كانوا يبنون مذبحا، فقط عندما عملوا خيمة الاجتماع قاموا بصنع مذبح دائم نقلوه مع الخيمة حيثما ارتحلوا. يريد الله أن يلتقي بالإنسان عند مذبح لم تنحت حجارته وبلا درج، أي أن مكان العبادة والسجود لا ينبغي أن تتداخل فيه يد بشرية، لا في بنائه ولا في طريق الوصول إليه. والتداخل في البناء يدنسه، كما أن التداخل في الوصول إليه يكشف عورة الإنسان وعريه. رأينا في الإصحاح 21 من الخروج بعض التشريعات الاجتماعية، وهي هامة جدا للشعب لأنهم عاشوا في مصر حياة العبودية وليس تلك الحياة الاجتماعية الكريمة. هذه الشرائع تشكل أساس القوانين في عالمنا اليوم، وهو فعلا أساس جيد لأمة متحضرة. هنا نرى تنازل الله العجيب الذي يهتم بكل أمور الإنسان. تحدثنا عن شريعة العبد لأنها صورة للرب يسوع المسيح الذي أتى إلى عالمنا ولبس بشريتنا بينما كنا نحن عبيدا للخطية. كان بإمكانه أن يتركنا ويرجع إلى السماء وإلى مجده الرفيع دون أن يجتاز أبواب الموت. لم يكن مجبرا أن يذهب إلى موت الصليب، ولكنه نزل إلى الأرض طوعا وصار مثلنا، وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب. وعينا بعين وسنا بسن ويدا بيد ورجلا برجل وكيا بكي وجرحا بجرح ورضا برض. هنا نجد الله يرسي أحكامه بكل دقة وصرامة لأن الناموس كامل. كل مسألة وكل عقدة وكل مطلب صدرت عنه أحكام بدون محاباة أو تمييز بين غني وفقير وبين شريف ووضيع، لأن الميزان الذي وزنت فيه تلك الأمور كان ميزانا إلهيا دقيقا. من ناحية أخرى تكشف لنا هذه التفاصيل انحطاط الإنسان وفساد قلبه، ولكن شدة الإثم أظهرت كمال فاعلية دم المسيح الكافي لتطهير الإنسان. وأول الخطاة يقدر عند إيمانه بالمسيح أن يتمتع بتطهيره. قلنا أن الإصحاحات من 21 وحتى 24 تعالج الشرائع الاجتماعية والتي تشكل أساسا لشرائع الأمة المتحضرة. هناك من يطرح السؤال التالي: ما هو الصواب وما هو الخطأ؟ وكثيرون يجيبون أن مسألة الصواب والخطأ أمر نسبي، فما أعتقده أنا أنه صواب قد يختلف تماما عما تعتقده أنت مستمعي. أنا لا أدري على ماذا أنت تعتمد في أحكامك، ولكني أنا شخصيا أعتمد على كلمة الله في الكتاب المقدس. لقد أعطاني الله مقياسا للصواب لكي أتبعه. القوانين والتشريعات الموجودة في الإصحاحات التي أمامنا تعالج كل تفاصيل حياتنا اليومية الدقيقة، وكثيرا ما يمل المرء من قراءتها وكأنه يقرأ كتابا في القانون، ولكن هذه الأحكام أساس قوانيننا وموجودة لحماية حياتنا وممتلكاتنا. نقرأ من الأصحاح 22 بعض الآيات المتفرقة.
0: إذا سرق إنسان ثورا أو شاة فذبحه أو باعه، يعوض عن الثور بخمسة ثيران وعن الشاة بأربعة من الغنم. إن وجد السارق وهو ينقب فضرب ومات فليس له دم، ولكن إن أشرقت عليه الشمس فله دم، إنه يعوض إن لم يكن له يباع بسرقته. إذا رعى إنسان حقلا أو كرما وسرح مواشيه فرعت في حقل غيره، فمن أجود حقله وأجود كرمه يعوض. إذا خرجت نار وأصابت شوكا فاحترقت أكداس أو زرع أو حقل، فالذي أوقد الوقيد يعوض. وإذا راود رجل عذراء لم تخطب فاضطجع معها يمهرها لنفسه زوجة، إن أبى أبوها أن يعطيه إياها يزن له فضة كمهر العذارة. لا تدع ساحرة تعيش، كل من اضطجع مع بهيمة يقتل قتلا، من ذبح لآلهة غير الرب وحده يهلك. ولا تضطهد الغريب ولا تضايقه، لأنكم كنتم غرباء في أرض مصر. لا تسيء إلى أرملة ما ولا يتيم، إن أسأت إليه فإني إن صرخ إلي أسمع صراخه، فيحمى غضبي وأقتلكم بالسيف، فتصير نساؤكم أرامل وأولادكم يتامى. إن أقرضت فضة لشعب الفقير الذي عندك فلا تكن له كالمرابي. لا تضع عليه ربا. إن ارتهنت ثوب صاحبك فإلى غروب الشمس ترده له.
1: إذا سرق إنسان ثورا أو شاة فذبحه أو باعه، يعوض عن الثور بخمسة ثيران وعن الشاة بأربعة من الغنم. لا أستطيع أن أخبرك لماذا يعوض عن الثور بخمسة ثيران وعن الشاة بأربعة منها، ومع ذلك فإن زك العشار في العهد الجديد استخدم نفس هذا المبدأ. فوقف زك وقال للرب: ها أنا يا رب أعطي نصف أموالي للمساكين، وإن كنت قد وشيت بأحد أرد أربعة أضعاف. كان يستخدم ناموس موسى. وقانون اليوم يخبرنا أنه إذا دمرنا ممتلكات شخص آخر فعلينا أن ندفع ثمن الضرر أو نصلح الخراب، ولكن قانون الله أفضل، لأنه لو كنا نعلم أننا سنعوض عن الضرر أربعة أضعاف لفكرنا 40 مرة قبل أن نحدث الضرر. الطبيعة البشرية ما زالت كما هي منذ البداية، والله يتعامل مع الإنسان بما هو أفضل له. إن وجد السارق وهو ينقب فضرب ومات فليس له دم. هذا القانون يعطيك حق حماية

0: المذنب على حساب حقوق البريء. يا له من عالم انقلبت موازينه فعلا. قانون الله يحمي ممتلكات الإنسان وبيته، وهذا يعطي الحق للإنسان للدفاع عن نفسه وممتلكاته وأحبائه. لو تبعت البشرية أحكام الله الموجودة في سفر الخروج لما واجهنا اليوم المشاكل الهائلة التي نراها في الشوارع والمدن. صدقني يا أخي، كلما ابتعدنا عن الكتاب المقدس كلما زادت نسبة الخطأ في أحكامنا. إذا سرق أحدهم عليه أن يعوض عما سرق حتى ولو اضطر أن يبيع نفسه عبدا. إذا رعى إنسان حقلا أو كرما وسرح مواشيه فرعت في حقل غيره، فمن أجود حقله وأجود كرمه يعوض. هنا الحديث عن تخريب الممتلكات. إذا خرجت نار وأصابت شوكا فاحترقت أكداس أو زرع أو حقل، فالذي أوقد الوقيد يعوض. هذه آية عملية ترينا الطريق المثلى لعمل الأشياء، وهو مبدأ آخر لخير الإنسان على هذه البسيطة. إذا راود رجل عذراء لم تخطب فاضطجع معها يمهرها لنفسه زوجه. بكلمات أخرى، لو اغتصب أحدهم فتاة عليه أن يتزوج بها. إن أبى أبوها أن يعطيه إياها يزن له فضة كمهر العذارة، وإذا رفض الأب الزواج فعلى المغتصب أن يدفع ثمن فعلته نقدا. لا تدع ساحرة تعيش. واليوم كما قلنا سابقا نجد عبادة الشيطان منتشرة في كل مكان، والاهتمام بالأمور السحرية في ازدياد. سنتحدث عن هذا الموضوع عندما نصل إلى سفر التثنية. كل من اضطجع مع بهيمة يقتل قتلا. ممارسة الجنس مع الحيوان يبين مدى انحطاط الإنسان. ولاحظ أن الله وضع قانونا لهذا العمل المشين لأنه كان شائعا في تلك الأيام، وللأسف نحن نسمع عنه كثيرا في يومنا هذا. من ذبح لآلهة غير الرب وحده يهلك. لربما كان هذا أقصى أنواع العقاب، ولو اتبع حرفيا اليوم لكانت مجتمعاتنا أفضل بكثير. ولا تضطهد الغريبة ولا تضايقه. هذه سياسة الله للجيرة الطيبة. لا تسئ إلى أرملة ما ولا يتيم. لاحظ أن الله يهتم بالأرملة واليتيم. أنا أؤمن أن الله يحمي الضعيف العاجز، وهو سيدين الذين يتجبرون بهؤلاء المساكين. إن أقرضت فضة لشعبي الفقير الذي عندك فلا تكن له كالمرابي، لا تضع عليه ربا. الله لا يحب أبدا استغلال الآخرين ولا بأي شكل من الأشكال. هناك المزيد من هذه التشريعات مستمعي في الأصحاح 23 الذي سننتقل إليه في الحال، ونقرأ منه بعض الآيات المتفرقة. أرجو أن تفتح كتابك المقدس لتتابع مع الأخت ميسون.
1: لا تقبل خبرا كاذبا ولا تضع يدك مع المنافق لتكون شاهد ظلم. لا تتبع الكثيرين إلى فعل الشر، ولا تجب في دعوة مائلا وراء الكثيرين للتحريف، ولا تحابي مع المسكين في دعواه. وست سنين تزرع أرضك وتجمع غلتها، وأما في السابعة فتريحها وتتركها ليأكل فقراء شعبك، وفضلتهم تأكلها وحوش البرية، كذلك تفعل بكرمك وزيتونك. ثلاث مرات تعيد لي في السنة، تحفظ عيد الفطير، تأكل فطيرا سبعة أيام كما أمرتك في وقت شهر أبيب، لأنه فيه خرجت من مصر، ولا يظهر أمامي فارغين. وعيد الحصاد، أبكار غلاتك التي تزرع في الحقل، وعيد الجمع في نهاية السنة عندما تجمع غلاتك من الحقل. ثلاث مرات في السنة يظهر جميع ذكورك أمام السيد الرب. ها أنا مرسل ملاكا أمام وجهك ليحفظك في الطريق، وليجيء بك إلى المكان الذي أعددته. احترز منه واسمع لصوته ولا تتمرد عليه، لأنه لا يصفح عن ذنوبكم لأن اسمي فيه. فإن ملاكي يسير أمامك ويجيء بك إلى الأموريين والحثيين

0: والفرزيين والكنعانيين والحويين واليابوسيين فأبيدهم. أرسل هيبتي أمامك وأزعج جميع الشعوب الذين تأتي عليهم وأعطيك جميع أعدائك مدبرين. لا تقطع معهم ولا مع آلهتهم عهدا، لا يسكنوا في أرضك لئلا يجعلوك تخطئ إلي. إذا عبدت آلهتهم فإنه يكون لك فخا.
1: لا تقبل خبرا كاذبا، ولا تضع يدك مع المنافق لتكون شاهد ظلم. كن حذرا فيما تقول يا صديقي، هذا قانون الله للسلوك. إن النمام هو كالقاتل والسارق والزاني، أما في مجتمعنا فإن النمام يفلت بدون مشكلة. لا تتبع الكثيرين إلى فعل الشر. لو طبقنا هذه الوصية لا تتبع الكثيرين إلى فعل الشر لما اشتركنا في المظاهرات وأعمال الشغب، كما أنها ستخلص المجتمع من مشكلة العصابات. ولا تحابي مع المسكين في دعواه. يجب أن يتم الحكم الصحيح بمنأى عن حالة الإنسان الاجتماعية حتى يكون عدل. وقد صدق الرومان في تصويرهم للعدالة بصورة امرأة حنونة ولكنها غمياء لا تعرف المحاباة، كما أنها تحمل سيفا في يد لتتميم القضاء وتنفيذ الأحكام، وميزانا في اليد الأخرى لإظهار العدالة. مرة أخرى يعطي الله للشعب الشريعة المختصة بالسبت والسنة السبتية. وست سنين تزرع أرضك وتجمع غلتها، وأما في السابعة فتريحها وتتركها ليأكل فقراء شعبك، وفضلتهم تأكلها وحوش البرية، كذلك تفعل بكرمك وزيتونك. وسيراجع الرب هذه الشريعة مع الشعب حالما يدخلون الأرض. أما موضوع السبت والسنة السبتية فستعالج في سفر اللاويين. باختصار أقول أن السبت هو اليوم السابع في الأسبوع وهو يوم راحة. السنة السبتية هي السنة السابعة التي فيها تستريح الأرض من الفلاحة. ثلاث مرات في السنة يظهر جميع ذكورك أمام السيد الرب. كان على كل ذكور العبرانيين أن يظهروا أمام الرب ثلاث مرات في السنة، وكان يوجد ثلاثة أعياد للاحتفال: عيد الفصح الذي يحيي ذكرى الحفاظ على الشعب من ضربة الأبكار وإخراجهم من العبودية، عيد الخمسين، وعيد المظال. ها أنا مرسل ملاكا أمام وجهك ليحفظك في الطريق وليجيء بك إلى المكان الذي أعددته. احترز منه واسمع لصوته ولا تتمرد عليه، لأنه لا يصفح عن ذنوبكم لأن اسمي فيه. من هو هذا الملاك الذي سيقوم؟ فقرات أخرى من الكتاب المقدس تلقي الظلال على الجواب. تقول رسالة كورنثوس الأولى: وجميعهم شربوا شرابا واحدا روحيا، لأنهم كانوا يشربون من صخرة روحية تابعتهم، والصخرة كانت المسيح. ثم يتابع بولس ويقول في نفس الرسالة: ولا نجرب المسيح كما جرب أيضا أناس منهم فأهلكتهم الحيات، ولا تتذمروا كما تذمر أيضا أناس منهم فأهلكهم المهلك. كان عليهم أن يطيعوا الرب يسوع، وهو المذكور في هذه الآية من سفر الخروج. فإن ملاكي يسير أمامك ويجيء بك إلى الأموريين والحثيين والفرزيين والكنعانيين والحويين واليابوسيين فأبيدهم. قال الله للشعب أنه مزمع أن يطرد الأعداء من الأرض بسبب خطاياهم. والآن يقول لهم الرب: أرسل هيبتي أمامك وأزعج جميع الشعوب الذين تأتي عليهم وأعطيك جميع أعدائك مدبرين. كان الله يريد أن يدخلهم إلى الأرض، ثم يقول: لا تقطع معهم ولا مع آلهتهم عهدا، لا يسكن في أرضك لئلا يجعلوك تخطئ إلي. إذا عبدت آلهتهم فإنه يكون لك فخا. كان على أبناء الشعب ألا يصنعوا عهودا مع سكان الأرض أو آلهتهم. صديقي، في الختام أحب أن أشاركك ما قاله أحد مفسري الكتاب عن هذه الأحكام. لو قصدت أن أتوسع في شرع بقية الأحكام والتعليق على ما جاء فيها لاستغرق ذلك مني متسعا من الصفحات أكثر مما قصدت في الوقت الحاضر أن أملأه، ولكني أقول أنه يستحيل على الإنسان أن يأتي على قراءة هذه الفصول عن آخرها إلا ويعجب ويخشع أمام حكمة الله العميقة وعدله الكامل، ويرى كيف أن رحمته أيضا كانت تتخلل تلك الأحكام ظاهرة في كل سطر من سطورها، فلا يصل إلى آخر كلمة من كلمات هذه الفصول إلا وفي نفسه تأثير شديد واقتناع قلبي أن المتكلم هنا ما هو إلا ذلك الإله الحقيقي وحده المتناهي في اللطف والإحسان، ليعطينا الرب أن تقودنا مطالعة كلمته دائما إلى أن ننحني خشوعا وتعبدا لذاك الذي تظهر فيه طرقه الكاملة وصفاته المجيدة بكل مجد وضياء لتعزية وبنيان وإنعاش نفوس شعبه المشترى بالدم. نعم مستمعي، أرجو أن تشجع نفسك هذه الأحكام لتلتصق بالرب وتتمتع به أكثر. أتركك الآن على أمل اللقاء، مصليا أن تدوم في حفظ الله ورعايته.
0: إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم أو فتحت قدامكم أسئلة روحية أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصيا وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس نفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا بتنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.mowal.ps من خلال الQR الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج، كلمونا أو راسلونا على رقم الواتساب 00970592201017 أو على صفحة كنوز الحكمة من على فيسبوك. ربنا يبارككم، وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.

0: لكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
2: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.
3: راديو موال

0: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما، عمارة السليلي، هاتف رقم 277-75-4000. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
1: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
3: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.

0: معكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية، وطن واحد.
2: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية، تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه في جامعة فلسطين الأهلية. تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة falunif.edu.ps.
3: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
4: لك. أيوة يلا شوت.
3: لا
4: شو صار؟
3: علق النت.
4: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
5: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.
6: راديو موال.

للإعلان في راديو موال، الرجاء الاتصال على هاتف رقم 274-3419 أو 274-3420.

أقول والجول ما هو بس سهل، ترى موال حبها ينبض بالروح والقلب، ويا سامعين الصوت من الشرق للغرب، هذه موال ورفيق تضرب. موال 101.7 FM

0: لأنه ما فيش زي الكاش. جوال رح تربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولا، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية، وطن واحد.
2: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها. والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
3: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
4: لك. أيوة يلا شوت. جاء، شو صار؟
3: علق النت.
4: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
5: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك. هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
6: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية، تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه في جامعة فلسطين الأهلية. تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunev.edu.ps.

0: راديو موال 101.7 FM راديو الشباب الأول.
1: من حقك تحكي، من حقك تشكي، أنت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.

0: هنا راديو موال من مدينة الميلاد مدينة بيت لحم وإطلالة مسائية جديدة ضمن حديث البلد. الله يمسيكم بالخيرات والمسرات. مع بداية مساء جديد مساء الاثنين 27 من صفر لعام 1448 للهجرة، العاشر من آب لعام 2026 للميلاد، نبرق دائما أجمل باقات الورود لكافة مستمعينا أينما كنتم وأينما حللتم في ربوع هذا الوطن الغالي فلسطين. كثير نبدأ مساءنا دوما بكلمة طيبة، بابتسامة، بعمل خير، واعلموا دائما أن الدال على الخير كفاعله. أوضاع البلد مخربطة شوي، يعني محدش عارف شو اللي بيصير في البلد، ومحدش عارف البلد متجهة لوين، مع أننا كنا راكبين في السفينة لكن مش عارفين لوين موديتنا هاي السفينة. إن شاء الله بتوصلنا إلى بر الأمان، ونحن ما زلنا صامدين صابرين متثبتين بهذا التراب الوطني. فطوبة لكل فلسطيني يحلم دائما بالأمن والأمان والسلام والاستقرار. الكل مكركب اليوم، الأوضاع المالية هيك مزعزعة، الكل بفكر كيف يعمل مشروع جديد، كيف يدخل فلوس، الشباب هيك مرهقة بالتفكير شو في شيء ممكن إن ينجح في هالبلد، شو شيء ممكن ينجح في ظل وجود عندنا حيتان من التجار الكبار اللي ماكلين البلد ومش مخلين فيها شيء للشباب اللي بحلموا إنهم يفتحوا مشاريعهم يستقروا على هذه الأرض. اليوم تجلس مع الشباب الكل بفكر كيف ممكن يبني مستقبله، كيف ممكن يطور حاله، كيف ممكن يثبت جذوره في هذا الوطن. طبعا الكل بفكر إلا نزار، يعني نزار ما بفكر زميلنا نزار النجار لأنه ما شاء الله عليه فكر وخلص التفكير. حتى لو بعت قداحات مش راح تزبط معك يا نزار، الناس بتبطل تدخن. تحيات المحبة ننقلها لكافة متابعي أثير موال، الله يمسيكم جميعا بالخير والمحبة. الكل بيتحدث عن اسطوانة الغاز، بعد ما نقابة محطات الغاز بتقول إن سعر اسطوانة الغاز يفترض ألا يتجاوز من 60 إلى 65 شيكل، لكن الباقي الحكومة بتأخذ حتى تعدل من موازنتها. يعني هي ما وقفت على اسطوانة الغاز ولا وقفت على لتر البنزين ولا على لتر السولار. اليوم المواطن بعيش مجموعة من الأزمات، يعني احنا ما في عنا أزمة واحدة اللي نتحدث عنها نقول مثلا عنا أزمة المحروقات ولا أزمة الرواتب ولا أزمة البطالة ولا أزمة الطرقات ولا أزمة الأخلاق ولا أزمة الخلافات العائلية. اليوم احنا بنعيش بدوامة ومش عارفين حقيقة نطلع من هاي الدوامة ومن هاي الأزمات. كل ما نطلع من أزمة أو نتنفس بندخل في أزمة جديدة، وكأن الأزمات أصبحت يعني مواطن مستقر في هاي البلاد، لكن نبحث عن خبراء، عن عقول هيك تكون كبيرة مفكرة كيف توصلنا لبر الأمان. معقول في عندنا ناس من هؤلاء ممكن وصلونا لبر الأمان؟ يبقى السؤال مفتوحا. حابين نمسي على أخونا الأستاذ علي أبو شعيرة، رجل الأعمال المميز من بيت لحم، بنوجه له تحية وبنقول له الله يوفقك في مشروعك الجديد، شركة كابوري للاستيراد. نتمنى للتوفيق والنجاح، وبنتمنى من كل شبابنا يكون عندهم هيك شوية أفكار ريادية، يحاولوا هيك يعملوا أي شيء، أي مشروع ولو كان صغير، اللي يبقوا متصلين، يبقوا متمسكين، لا يفكروا بمغادرة هذا الوطن. يوسف عمر بيقول يستحيل في ظل الفساد الموجود في البلاد. احنا بنتحدث كثير عن الفساد، يعني قبل يومين كنت أقرأ في تقرير عن فساد السفير الفلسطيني السابق في لبنان، وعن غير فساد تبع المعابر، وفساد هنا وهناك، وفي فساد كبير مخفي في مؤسساتنا، لكن حتى اليوم ما بنعرف شو معنى فاسد، ومش عارفين نصل لتعريف الفساد. فهل الفاسد هو اللي بيسرق بشكل كبير، يعني بيسرق ملايين، ولا الفاسد اللي بنشوفه وراء القضبان اللي سارق رغيف خبز من أجل أن يعيل به نفسه؟ محمد هافي الله يسعد مساك بالورد والفل والياسمين، ونتمنى دائما تكون الأمور أكثر وضوحا أكثر نضوجا، إن يكون بالفعل في هناك شيء يستحق البقاء من أجله على هذه الأرض. الأخت تالا البندك ريفل بتقول مرحبا يعطيك العافية، في موضوع كثير مزعج، ماتورات النمرة الصفراء والسيارات اللي مركب عليها أصوات، يعني الأطفال عم بسمعوا هاي الأصوات وبخافوا وعياط هستيري، يا ريت يلاقوا حل لهالموضوع لأنه صار الموضوع مزعج أكثر من اللازم. لو شو ما تكون مسكر شبابيك وكل شيء، والصوت جدا عالي ومخيف للأطفال وقلق راحة. يعني هذا الموضوع اختال، يعني طرحناه أكثر من مرة وتحدثنا فيه أكثر من مرة، ربما أكثر من مرة استضفنا الشرطة والأجهزة الأمنية والكل بلاحق في هذه الظاهرة، لكن المفروض اليوم الآباء اللي بيعرف الأب إنه عند ابنه ماتور أو عنده سيارة للتشحيط والتفحيط وبضل ساكت على ابنه، هذا يعني مواطن غير سوي، مواطن لا يشعر مع الآخرين، مواطن بنتمنى بالفعل إنه يعيد تفكيره شو اللي بصير. عمر معقول؟ على ذمة نزار بقول أخونا عمر عنده ماتور فقط مخصصة لإزعاج الناس، لا ما بصدق. عاطف مشعل نادي حسن يسعد هالمساء، أدمون خير صديقنا العزيز الغالي يسعد مساك، حمزة زبون كل اللي بتابعونا، سحر بداونا اللي بتابعونا من خلال هذه الإطلالة المسائية، يمسيكم دائما بالخير والمحبة، إن شاء الله دائما كل أخباركم بتكون جيدة نوعا ما. عماد الصليبي يسعد هالمساء. يعني في اليوم خبر هيك قرأته عن 10 ساعات بين الخوف والأمل انتهت بإنجاز طبي استثنائي، حيث نجح فريق طبي في مستشفى هايكلين برئاسة الدكتور عبد الرحمن مريدي في إعادة زراعة طرفا علويا كاملا لرجل فقد ذراعه من الكتف في حادث عمل مروع داخل أحد الكسارات. إنجاز طبي أعاد للمصاب أملا ظن أنه فقده في لحظة، وأثبت أن خلف أبواب غرف العمليات جنودا يخوضون أصعب المعارك لإنقاذ حياة الإنسان ومستقبله. كل الاحترام للطواقم الطبية، كل الاحترام لمن استطاع أن يعيد الأمل لهذا العامل. حديث البلد كما عودناكم هو حلقة الوصل ما بين السائل والمسؤول، لاستفساراتكم طرح قضاياكم همومكم على الهواء مباشرة، دائما نسعد بسماع أصواتكم، ونذكر دائما بأن أرقام موال دوما مفتوحة لمن يود مشاركتنا.
1: للمشاركة في برنامج حديث البلد بإمكانكم الاتصال على هواتف البرنامج 274-3419-274-3420، جوال 0592-20-10-17، أريد 0569-2019-10، واتساب 0079-2010-17.
0: دائما وأبدا مساء الخير ومساء المحبة ننقلها لكافة متابعين أينما كنتم وأينما تواجدتم على هوى موال. دائما نسعد بوجودكم إلى جانبنا. نزار النجار يرافقنا هذا المساء بهندسة الصوت. يسعد مساك نزار وعلى هوى موال معكم في هذا العرض على العرض المسائي ضمن حديث البلد عثمان صلاح. وبنروح لأول اتصال. ألو مساء الخير.
2: ألو.
0: الله يسعد مساك.
2: شو أخبارك أبو قصير؟
0: الله يحفظك يا رب. مين معي؟
2: محمد حجازي.
0: محمد طمنا عنك إن شاء الله بخير.
2: الله يسعدك يا رب. الله مشتكي لك يا أخي.
0: الله يخلينا لك يا أخي محمد. تفضل أخي محمد.
2: الله يسعدك
0: حبيبي.
2: قل لي أنت عايش زينا زي يعني زي البشر عادي يعني في كف على إشكالياتي ثلاثة في سولر بالكافيش ولا بس شو برد الشكاسي؟
0: نعم ما في سولر مقطوع في البلد؟
2: نظام الصبحية للساعة واحدة ثنتين تاج السولر صديق جاي هو مقطوع
0: مع العلم بيقولوا في
2: عندك خلصت الموضوع هذا ورفعت السيارة
0: قالوا موجود بكثرة في البلد ما يقول انقطع كما مرة
2: موجود بكثرة والله يا خي من الصدى وأنا مقطوع سولر لثنتين تاج السولر في بيت
0: جاي يعني حسب ما قالوا لنا أنه زادت الكميات وأن الوضع رجع طبيعي
2: والله يا خي ما رجع طبيعي ولا حاجة كذيت الهدف ايش فيها كانت وكذيت بجارة كانت مسكرة
0: نعم
2: الصبحيات نفس العملية يعني ما كانش في سولر
0: نعم.
2: وبعدين أخوي وزير الاقتصاد هذا اللي رفع لي بتاع البترول هذا الرفع لي ليش طوام مصر لي 10 شيكل ذكى السولر هذا
0: والله بين بينه
2: السولر واصل 10 شيكل إذا مليش
0: نعم إن شاء الله بقول لك آخر شهر رح ينزل
2: مصرين ولا 9 شيكل ليش
0: نعم بقول لك آخر الشهر بده ينزل أخي محمد حسب ما بقعون الشباب
2: إذا عرض نزول إذا بنزلوا دورة قرتين 10 قرات بعود يرفع أخرى شكلين ثلاثة
0: صحيح صحيح هذا سولر عالميا وإن شاء الله يا سيد العزيز إنه بعود لأسعار الطبيعية في أقرب وقت إن شاء الله
2: إن شاء الله إن شاء الله بعدين أخي عثمان في عندك طريق اللي تحت مستشفى الحسين
0: نعم
2: انفحرين أنا عليهم سماعي فحرين في نص الزبتة كمان أخرى جورة
0: طريق مستشفى الحسين
2: إلهم أخينا شهر تقريبا
0: هذا الطريق وين بالضبط؟
2: تحت مستشفى الحسين مسويين الرصيف 5 متر يا زلمة
0: مستشفى الحسين إذا ما
2: الناس هم مش عارفين أن الناس بطلت تمشي على الرصيف
0: نعم نعم
2: الناس بطلت تمشي على الرصيف يعني مسويين الرصيف أكثر من الشارع قاعدين بيشتغلوا في الرصيف حاطين لي 3 متر من فوق 3 متر من تحت فكروا بدهم يسووها صايد واحد
0: نعم نعم
2: والله ما عارف شو بفكر
0: راح نتابع نعم راح نتابع الموضوع مع رئيس بلدية بيت جالة ونشوف شو الموضوع بالضبط يا سيدي
2: ان شاء الله ان شاء الله لعل خير
0: لعل خير شكرا شكرا اخي محمد الله يكون معك شكرا شكرا شكرا كثير وخلينا نتوجه إلى دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية معنا من هناك الأستاذ ليث العلامي أستاذ ليث طبعا خلينا نتوجه إلى دائرة الأرصاد الجوية ومعنا من هناك الأستاذ فياض الدوابشة أستاذ فياض الله يمسيكم بالخير بداية
3: يسعد مساك زميل عثمان ومساء السادة المستمعين الكرام طيب الله أوقاتكم بكل خير
0: نعم زميلنا فياض الحديث نعم يبدو
3: نعم زميلنا عثمان بعد أن كانت النماذج العددية ترسم نظرة تشاؤمية خلال هذا الأسبوع على وجود كتلة هوائية حارة إلا أن التحديثات هذا اليوم جاءت لتبشر بوجود انخفاضات على درجات الحرارة لكن درجات الحرارة تبقى أعلى من معدلاتها العامة بحوالي 4 درجات مئوية بداية من هذا غدا وحتى يوم الجمعة إن شاء الله تعالى هذا اليوم زميلنا عثمان سجلت درجات الحرارة أو يتوقع أن تسجل أعلى من معدلاتها العامة بحوالي 4-5 درجات مئوية مع إن شاء الله تعالى خلال نهاية هذا الأسبوع وبداية الأسبوع القادم يتوقع أن يكون لدينا انكسار على الكتلة الهوائية الحارة وتسود أجواء صيفية إن شاء الله تعالى درجات الحرارة متوقعة لهذا اليوم العظمى في مدينة القدس الشريف وبيت لحم 34 تنخفض ليلا إلى 24 طبعا هذا كله بإذن الله تعالى كان الله في عون شعبنا الفلسطيني راضين ضمير عثمان.
0: دائما نسعد بوجودك إلى جانبنا الزميل فياض الدوابشة من دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية. يعطيكم ألف عافية فياض. شكرا شكرا كثير.
3: طيب الله أوقاتكم بكل خير زميل عثمان.
0: شكرا كثير. عبد أبو عمر الله يسعد مساك بقول لي شوف إذا في مطر الأسبوع الجاي. الله أعلم. نور بتقول أو نور بقول أحمد الله أن لتر السولار بعشرة شيكل عندنا بغزة بمئة شيكل لتر السولار. يعني ربما الوضع مؤلم في كل مكان. إن شاء الله دائما وأبدا أمورنا بتكون طيبة رغم كل شيء. تقي شنايطة ملك القهوة بمسع الجميع. أم الوليد الأخت أمل عبد المهدي خالد صلاح مساء الخيرات. حابين نمسي على دكتورنا الحبيب الدكتور محمد أبو هنية أبو فادي الله يسعد مساك بالورد والفل والياسمين. وإن شاء الله دائما بتضل أوضاعكم طيبة وين ما كنتوا وين ما توجدتوا. تحيات المحبة دائما ننقلها لكافة الأصدقاء اللي بتابعونا من كل مكان. يسعد مساكم جميعا. ودائما بنوجه تحيات المحبة أيضا لكل اللي بتابعونا من خلال أثير موال. يسعد مساء الجميع. ودائما كمان بنقول مساء الخير لكافة الأصدقاء اللي بتابعونا على طرقات البلاد وببعثونا بأخبار. الله يكون معكم جميعا. قالت جهات في مجلس السلام إن إسرائيل بدأت فعليا تنفيذ عدد من البنود الرئيسية الواردة في خريطة الطريق الخاصة بالمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. وذلك رغم إعلان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو رفضه العلني للخطة. وفي السياق ذاته أفادت معطيات إسرائيلية بأن نتنياهو شارك خلال الأيام الأخيرة في نقاشات تتعلق بانسحابات إسرائيلية محدودة من مناطق في رفح. يعني هاي الأمور وما يجري في غزة والترحيب العالمي بنشاهد كل العالم حقيقة برحب بالأمور اللي نقولها بصراحة يعني بتجريد غزة من السلاح. يعني كل العالم برحب واللي بيتابع الموضوع بتوقع إن في عنا في غزة أو في الضفة دبابات وطائرات وما إلى ذلك. ما المقصود بنزع السلاح؟ يعني حتى الأوروبيين بيرددوا بذلك دون أن يكون في هناك يعني شيء يعني ملموس بتعلق بهذا الجرم. نتمنى بالفعل إن هالأمور تعود إلى طبيعتها. وبنتمنى بالفعل إن يكون في هناك اهتمام من قبل الجميع جميع العالم بإعادة الأمن والأمان والاستقرار لهذه الرقعة من العالم. لأن الكل اليوم تعبان والكل اليوم بيشكي والكل يعني بتساءل إلى متى ستبقى هذه الظروف. يعني بالأمس كان في خبر بتعلق بإمكانية عودة العمال. قديش كان في ترحيب فلسطيني. اليوم المطلب الكبير وربما الشيء اللي مخلي الناس انها تضل تفكر اكثر واكثر اللي هو كيف بالفعل ممكن ان نعود عجلة الحياة من جديد الى منطقتنا. لان الوضع الاقتصادي صعب للغاية. نتحدث عن وضع سيء كمان مش طبيعي في هذه الأيام وفي هذه الظروف.

0: دائما بنوجه تحيات المحبة للصديق العزيز الغالي أبو الأيسم، الله يسعد مساك اللي بتابعنا من الولايات المتحدة الأمريكية، يديم عليك الصحة والعافية، ودائما سعيدين بهذا التواصل الجميل. كمان بنوجه تحيات المحبة لكل المغتربين اللي بتابعونا من كل مكان. الموضوع الآخر وهو تنظيم الأسواق، وخاصة عندنا في بيت لحم، يعني هذا الموضوع بتعلق بإعادة تأهيل السوق المركزي في بيت لحم. بلدية بيت لحم أعلنت للتجار إنها رح تبدأ بأعمال قصد وتعبيد السوق المركزي في بيت لحم، يعني هاي المنطقة. طالبت أصحاب المحال التجارية في السوق المركزي تجهيز أنفسهم يعني من أجل بدء العمل، بدء العمل في هذا المشروع. رح يتم إغلاق بعض الطرق المؤدية لداخل السوق المركزي اعتبارا من يوم الأربعاء، البدء بأعمال قصد طبقة الإسفلت القائمة اعتبارا من ساعات العصر على أن تستمر الأعمال حتى ساعات الليل المتأخرة. يوم الخميس رح تبدأ أعمال تنفيذ تجهيز الموقع والتحضير لأعمال التعبيد مع إغلاق جزئي داخل السوق وفقا لموقع البلدية. يعني رح يكون في أعمال كثيرة بتعلق في هذا الجانب بالتحديد. خلينا نرحب معا بالأخ والصديق الأستاذ داود الصلاحات، عضو مجلس بلدية بيت لحم. أستاذ داود الله يمسيكم بالخير بداية.
1: مساء الورد يا أخوي.
0: نعم، بلدية بيت لحم دائما تضع ضمن خطة أولوياتها تنظيم الأسواق وعمل كل ما يلزم حقيقة من أجل تأهيل الأسواق، وربما السوق المركزي كما علمنا هناك مشروع جديد لهذا السوق، لو تطلعنا أكثر على هذا المشروع.
1: في هناك مشروع ممول من التعاون الإيطالي بإشراف من مؤسسة الفاو. نعم. طبعا قيمة المشروع بنحكي إحنا تقريبا عن 4-3 مليون شيكل. المشروع ليس مجرد أعمال صيانة بسيطة بل تطوير متكامل للبنية التحتية.
0: نعم، يعني شو راح يكون بالضبط في هذا المشروع؟
1: يعني تشمل تغطية جديدة للمناطق والمساحات المكشوفة لحماية المنتوجات الزراعية، وفي عندنا كمان إنشاء وحدات لتخزين المبرة طبعا ثلاجات. نعم. لتقليل نسبة التالف من المنتوجات، وتركيب نظام طاقة شمسية بقدرة لا تقل عن 50 كيلو وات على أسطح السوق. نعم. وفي عندنا كمان إعادة تأهيل لساحات السوق لداخلي وتعبيد 4300 متر مربع من الإسفلت، وتنفيذ نحو 2000 متر مربع من البلاط. نعم. وفي عندنا كمان 850 مربع متر مربع من الحجر والأرصفة، وفي عندنا كمان توريد وترتيب ميزان إلكتروني. نعم. للشاحنات اللي بتحمل أكثر من 50 طن مع نظام حاسوب لتسجيل والتوثيق، وفي عندنا كمان أعمال كهربائية وإنارة وشبكات وخدمات.
0: نعم، يعني هذا المشروع،
1: يعني أنت بتحكي عن سوق كامل متكامل من الألف للياء.
0: نعم، مدة المشروع تقريبا أستاذ داود يعني تحدث؟
1: إحنا إلنا شغالين بالمشروع حوالي سنتين.
0: نعم،
1: يعني وإحنا شارفنا هلأ على الانتهاء تقريبا كل اللي أنا ذكرته إحنا في المراحل الأخيرة، وسبق إنه المجلس البلدي كمان قام بإعداد بوابات إلكترونية لمنطقة السوق.
0: نعم، يعني بالنسبة للتجار الموجودين في السوق الوضع رح يبقى على ما على حالة، رح يكون في تنظيم أيضا داخل السوق.
1: يعني حسب القانون الأسواق المعمول فيه إنه كل البضائع أصلا اللي موجودة في المولات وفي المحلات اللي على الشوارع هي في الأصل إنها تدخل على السوق المركزي، وبيتم طبعا تسجيلها وتبويبها ودفع الرسوم المستحقة عليها، ومن داخل السوق يعني بيجوا التجار والمولات بأخذوا بضاعتهم من جوا السوق. واليوم اللي قاعد بيصير هو الإشي بالعكس.
0: نعم.
1: وكما بتعلم انه بيت لحم فيها سوقين، فيها السوق القديم اللي بقع خلف ساحة المهد، وفي عندنا سوق المركزي. فالاصل انه انت عشان تروح تطبق النظام والقانون وتفرض على التجار انهم يتبعوا الأنظمة والقوانين الأصل إنك أنت تأهل هاي المواقع. كان في أولويات في المجلس السابق إنه إحنا ننظم موضوع السوق ونأهله. اليوم السوق راح يكون في من الألف زي ما حكينا مساحات للمنتوجات اللي بدها تبريد، وكمان للمنتوجات إحنا سقفنا مساحات كبيرة، واللي سقفناه كمان بدنا نحط عليه طاقة شمسية لتقليل طبعا نسبة المصروفات في الكهرباء وما شابه. وكمان في عنا كمان سيارة الاتصال في ميزان كبير يعني راح يدخل ويوزن كل السيارات الواردة للمحافظة مش بس للمدينة، وبعد ما يوردها ويثبتها ويبوبها يتمها بصير بيع الجملة في داخل السوق وليس خارج السوق.
0: كل الاحترام، نتمنى بالفعل أن نشاهد ذلك قريبا على الأرض. سداود، سداود يعني قبل أيام كان لديكم اجتماع كمجلس بلدية بيت لحم مع فخامة الرئيس أبو مازن، حقيقة كيف تقيم هذا اللقاء، وهل بالفعل تم يعني وضع بيت لحم على سلم أولويات الحكومة من جديد؟
1: يعني أول شيء كانت زيارة كثير مش بروتوكولية أو يعني علاقات عامة، كانت زيارة عبارة عن ورشة عمل بكل ما تعنيه الكلمة.
0: نعم.
1: والرئيس طبعا مهتم في بيت لحم بشكل كثير كبير لما تعني هاي المدينة من أهمية في العالم، لأن هي بوابة يعني فلسطين على العالم بيت لحم. وانت بتعرف انه مدينة بيت لحم البلدية فيها اكثر من 100 توأمة مع بلديات في العالم. طبعا في 5 قضايا انطرحوا في الاجتماع. انت بتعرف السوق المركزي اللي احنا قاعدين نشتغل فيه هو مستأجر من لبلدية بيت لحم من في السبعينات.
0: نعم.
1: طبعا وهو مسجل خزينة الدولة. الرئيس طبعا حول ملكيته لبلدية بيت لحم على المحل، يعني احنا قدمنا له كتاب اعطى تعليمات لمستشاريه انه في خلال فترة قصيرة هذا من يعني من خزينة الدولة بروح لبلدية بيت لحم. وكمان مركز السلام المتواجد بين بلدية بيت لحم وبين كنيسة المهد الكل بعرفه. هذا كمان مدار من بلدية بيت لحم وهو مستملك لخزينة الدولة. كمان الرئيس اعطى تعليماته انه هذا يتحول ل بلدية بيت لحم، ملكيته لبلدية بيت لحم. وفي منطقة كمان في عنا قطعتين أرض بيجوا بين بريضة هندازة ورطاس وبلدية بيت لحم في منطقة هيك جهة رطاس هم بنسميهم إحنا مغر الجيش اسم المنطقة. في قطعتين أرض حول تخصيصهم لبلدية بيت لحم يعني لاستخدامهم من قبل بلدية بيت لحم. وكمان ناقشنا معه إقرار قانون خدمة المدينة. أنت بتعرف اليوم أنت يوم تسافر على أي دولة بالعالم بيفرضوا عليك خدمة المدينة، يوم أنت بتبكر أذير في فندق بيفرضوا عليك رسوم اسمها رسوم خدمة المدينة، وهاي الرسوم تجبى وتعطى للهيئة المحلية اللي بتنظم البلد وبتأهلها وبتنظفها وبترتبها. فإحنا بصدد إقرار هذا القانون من سيادة الرئيس وطبعا بالشراكة مع وزارة السياحة والجهات ذات العلاقة، على أساس أنه كل السواح والزائرين لمدينة بيت لحم الأجانب بقصد هون أنا أنهم يوصلوا المدينة أنه يدفعوا يكون نازلين في الفنادق يدفعوا إشي اسمه خدمة المدينة. يعني إحنا بيجينا تقريبا من 2-3 مليون سائح بالوضع الطبيعي لو فيش حرب وفيش كورونا وما شابه، كان يدخل مدينة بيت لحم من 2-3 مليون سائح. إحنا لو حكينا 2 مليون سائح لو حكينا بالحد الأدنى 5 دولار أنت بتحكي عن 10 مليون دولار، هذول لصالح المدينة ولصالح طبعا تأهيل بنيتها التحتية كان شوارع وما شابه والساحات العامة وما شابه. ولكن البلدية بتمر في وضع مالي كثير صعب.
0: نعم.
1: فكمان الرئيس يعني أعطى تعليماته إنه الإسراع في إخراج هذا القانون وهو جاهز يتمزه.
0: نعم.
1: وبعدين في ديون وتم مناقشة الديون المتراكمة لصالح البلدية على وزارة المالية، أعطى تعليماته إنه يتم صرف ورغم الضائقة المالية ومصادرة الإسرائيليين للمقاصة الفلسطينية، ولكن أعطى أولوية إنه يعطوا أولوية لبلدية بيت لحم إنه يتم صرف جزء من مستحقاتها للبلدية.
0: نعم، كل الاحترام. يعني كان يعني اجتماع ناجح بكل المقاييس أستاذ داود. نعم نتمنى دائما التوفيق لمدينة بيت لحم. سؤال أخير لأن نريد نطلع عليك, بنعرف عندك حفل لابنتكم, ألف مبروك أول شيء النجاح.
1: الله يبارك بعمرك.
0: يعني سؤال في أخير, يعني توقعاتك للمرحلة القادمة للعمل في بلدية بيت لحم, متفائل إن القادم رح يكون أفضل على مستوى المشاريع يعني البنية التحتية؟
1: بلدية بيت لحم شأن كل المؤسسات الفلسطينية, إن كانت المؤسسات العامة أو المؤسسات الخاصة أو الأهلية. إحنا بتعرف الوضع العام وضع كثير صعب, في تغيرات في المنطقة, إن شاء الله إنها تشهد فلسطين تغيرات إيجابية مع الانتخابات القادمة, لا النهوض في الواقع الفلسطيني واقع بلدية بيت لحم, وإن شاء الله إحنا بنتأمل إنه يصير في تغييرات. ولكن أنا بدي أحكي لك بصراحة, إحنا اليوم بلدية بيت لحم بسيولة بتعاني من السيولة بشكل كثير كبير, بتعاني بتقديم خدمات. يعني أنت بتشوف يعني وما حكيت عن مشروع السوق المركزي, هو مشروع جاي من التعاون الإيطالي وإشراف الفاو عليه. هذه المشاريع ما تدخل ضمن خلينا نسميها مصروفات البلدية, أو يعني لا بنقدرش نصرف منها مع 10 موظفين أو نستخدمها لا مثلا دفع المستحقات لصالح مكب المنيا أو مجلس الخدمات المشتركة أو أي شيء, أو حتى النفط ما بنقدر. إحنا هاي بالشيكل بالدولار بالهاف مشاريع, هاي من الألف للياء بتيجي لصالح مشاريع معينة, أنا ما بقدر أستخدمها إلا لذات المشروع. الوضع الفلسطيني وضع كثير صعب, الحجز المقاصة من قبل الإسرائيليين عكس على كل مؤسسات الدولة والمؤسسات الأهلية اللي أنا بحكي عنها الهيئات المحلية, كل الهيئات المحلية بحاجة طبعا لدعم ولا مؤازرة, وفي لهجون على وزارة المالية, ولكن وزارة المالية في عندها كمان أولويات, أولويات شراء خدمة الأدوية والعلاج وما شابه باعتقادي أهم بيجي من درجة أو معاشات موظفينها. أنا كمان موظف دولة. أنا اليوم إلي على الحكومة ما يقارب 17 أو 18 شهر. أنا يعني من شهر 11/2021 لم تصرف المعاشات بشكل منتظم لقطاع الحكومة. فإن شاء الله الأيام الجاية تشهد تطور وتشهد انفراج في الحالة الفلسطينية
0: إن شاء الله. شكرا شكرا للأستاذ داود صلاحات عضو مجلس بلدية بيت لحم, يعطيكم ألف عافية, شكرا كثير على هذه الإيضاحات. شكرا شكرا. إذن هذا فيما يتعلق بتأهيل السوق المركزي واجتماع البلدية مع الرئيس أبو مازن وأمور كثيرة تتعلق بواقع مدينة بيت لحم. حابين نمسي على صديقنا العزيز الغالي عيسى أبو سعد أبو رجاء, يسعد مساك الأستاذ معتز العروج مساء الورد, الصديق العزيز وسام جرايس يمسيك دائما بالورد والفل والياسمين, ولكل متابعينا إسماعيل عمي أبو البهاء أهل النصار أبو حمزة حماد مساء الخيرات عادل غوالي يعني أبو مراد العبيدي. الرسائلكم سنعود إليها من جديد, لكن ليس قبل أن نتوقف مع أول فاصل لالتزاماتنا التجارية.

0: لكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصاً أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.bs.
2: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.

0: للمشاركة في برنامج حديث البلد بإمكانكم الاتصال على هواتف البرنامج 274-3419 274-3420 جوال 0592-20-10-17 أريدو 0569-0019-10 واتساب 00970-592-20-10-17
1: حديث البلد مع عثمان صلاح.
2: عدنا من جديد إلى حديث البلد. الله يمسيكم بالخير جميعا. بنمسي على صديقنا عمر أبو شعيرة. الله يسعد مساك عمر حبيبي الشعب عمر. اليوم نزار النجار بتابعنا بهندسة الصوت. ما بعرف شو المشروب اللي بشربه بس صحتين نزار. بشرب في عصير اللوز. ولا ما شاء الله عليه وضعك لوز. تحيات المحبة دائما ننقلها لكافة متابعينا أينما كنتم وأينما حللتم. بنحاول نتواصل مع بلدية بجالم حفرين هالحفرة وحفرين هالطريق وبقول لك بعملوا في المشروع. المشكلة عندنا للأسف الشديد يوم نفتح أي مشروع ما بيكون في عندنا احترام للوقت. يعني نحكيها بصراحة ما بنحترم المدة الزمنية لعمل المشاريع. يعني ما بعرف شو السبب. بجوز احنا هيك يعني ان كل ما تأخر المشروع كل ما قلنا ان وضع المتعهد تعبان ممكن يزيدوه. مع العلم ان في كل دول العالم كل يوم تأخير عن مدة المشروع بيتم وضع مخالفة على المتعهد. اللي عندنا اللي بياخذوا المشاريع دائما بياخروها وكل ما اخروها يبدو انهم يعني بيستفيدوا اكثر. بنوجه تحيات المحبه للجميع. مسيكم بالخير جميعا. الضيوف مع محلية لكل متابعينا في كل مكان.

دائما من وجه تحيات المحبة أيضا لكل المغتربين، يسعد مساكم أخونا حمدان كوازبة، مساء الورد والفل والياسمين، ويبقى الأمل، مساء الخير.

0: حاول اتواصل مع رئيس بلدية بيت جالم نشوفك يعني شو في إمكانية لهذا المشروع. للأسف الشديد أبو أحمد خلاوي بيقول من عمال الداخل ألف تحية لك أبو قصي الله يسعد مساك. والله اشتقنا لعمال الداخل واشتقنا لأخبار العمال. الله يعطيكم دائما الورد والفل والياسمين يعطيكم الصحة وهدات البال يا رب. مستشفيات واخر شغله بقول لك المتعهد او صاحب الاسكان اكتب لي بدك اياه في العقد عند المحامي وبعمل اللي في راسي. سعد مساك ومسا الجميع ان شاء الله دائما كل اخبار البلد بتكون جيده هيك خليكم متفائلين شوي القادم افضل بمشيئه الله تعالى ان شاء الله دائما كل امورنا بتكون طيبه. للاسف الشديد ما بعرف اليوم العمل في الشوارع الخطط الجديدة لدى البلديات زي ما حكى أخونا محمد حجازي إنهم بوسعوا الرصيف وبيقللوا مساحة الشارع يعني بيخلوا شارع باتجاه واحد أو شارع يعني يدوب تمشي فيه سيارة واحدة وبيزيدوا مساحة الرصيف. شو الهدف من ذلك؟ الله أعلم ما بنعرف هذا الهدف الأساسي. حابين نمسي على صديقنا باسم صلاح الله يسعد مساك بالورد والفل والياسمين. أخي باسم خلينا ننتقل إلى بلدية بيت جالة ومعنا من هناك الأخ والصديق سعادة رئيس بلدية بيت جالة الأستاذ فيلادمير بشارة خروفة. أستاذنا العزيز الله يمسيك بالخير بداية.
1: مساء الخير يا هلا بيك.
0: الله بيك. يعني نتحدث عن الشارع أسفل مستشفى بيت جالة يعني هذا الشارع بدأتم العمل فيه منذ فترة كيف يسير العمل في هذا الشارع؟
1: صحيح.
0: نعم كيف يسير العمل في هذا الشارع حاليا؟
1: العمل ساري بشكل جيد يعني نوعا ما لأنه احنا عمالنا بنغير في بنية تحتية تقريبا شبه كاملة من خلال تجديد شبكات المي وتوصيل وصلات صرف صحي إضافة لشبكات الكهرباء.
0: نعم.
1: إضافة لأنه نزلنا خط الفايبر تبع الاتصالات تحت الأرض صار بطل في الهواء صار تحت الأرض فعمليا هذا أخذ منا شوية وقت. نعم. طبعا تم استبدال التربة في بعض المناطق لأنها كانت غير مطابقة للمواصفات وبالتالي أخذ منا يعني وقت أطول شوي لكن إحنا لحد هلأ عمالنا ضمن الجدول الزمني اللي كان معروض للأهالي في الفترة السابقة.
0: نعم توقعاتك أستاذي يعني متى سيتم الانتهاء العمل في هذا الشارع حسب الجدول؟
1: يعني إحنا راح عمالنا نبذل أقصى جهد إنه نخلص هذا الشارع لكن إحنا يعني عمالنا بنركز على جودة العمل.
0: نعم.
1: من خلال إنجازه لأنه هذا بصراحة أخ عثمان أنت تعرف في بلادنا ما في إمكانية مثلا شارع زي هذا عيارنا خلصنا ما ممكن نعود نفتحه من خلال 20 سنة ولا 25 سنة فعمليا أنت بنحاول نعطي أكبر قدر من الدقة والإتقان في العمل على أساس أنه يصمد ويحمل فترة أطول. يعني إحنا ضمن الجدول الزمني لكل الشارع كان أساسا 4 شهور طبعا الشارع هذه المرحلة الثانية اللي إحنا فيها الشارع عبارة عن 4 مراحل لكن احنا خلال الشهر هذا ان شاء الله المرحلة الاولى والثانية بتكون على وشك الانتهاء وراح نفتح بعدها المرحلة الثالثة والرابعة.
0: نعم يعني راح يكون عدة مراحل وليس مرحلة واحدة.
1: لا احنا عمالنا فتحنا مرحلتين احنا اضطرينا نفتح المرحلة الثانية لانه بصراحة صار لنا تأثيرات من ضغط العمل في المي والكهرباء والاتصالات تعطل المقاول شوي وبالتالي انتقل للمرحلة الثانية على اساس يحاول ينجز على اساس هيك صارت المرحلتين مفتوحات على بعض.
0: نعم يعني الحديث ايضا ربما يعني لاحظوا المواطنين ان تم يعني توسعة الرصيف على حساب الشارع. سيد فيلادمير هل لاحظتم ذلك يعني توسعة؟
1: لا يعني في بعض المناطق احنا التزمنا في الهيكل التنظيمي للشارع يعني تعاملنا وين كان في اعتداءات او في دخول من أسوار بعض أسوار المجاورين والسكان على حرم الشارع. حرم الشارع أخذناه واستعناه في الرصيف، لكن حجم الشارع ظل زي ما هو، ما لم يتم اللعب فيه.
0: نعم، يعني الرصيف بقي على حاله، يعني الناس ربما لاحظوا ذلك.
1: لا، الرصيف في بعض المناطق توسع.
0: نعم، صار أوسع من
1: طبعا.
0: نعم، بالنسبة للمشاريع الأخرى، البنية التحتية، كيف تسير المشاريع بشكل عام في مدينة بيجالة؟
1: والله إحنا في مدينة بيجالة إن شاء الله مقدمين على فتح كمان خلال الشهر القادم كمان مشروعين. مشروع عندنا في خل الكيس اللي هو الشارع الرابط ما بين الدوحة وبين بيجالة، وبين بيجالة في المنطقة عند محلات شركة جعنينة، وهذا سيباشر العمل فيه إن شاء الله خلال متوقعين في أول الشهر الجاي، زائد الشارع الرئيسي اللي هو بمتد من عند صلاة العذراء عليه السلام إلى منطقة المراح فوق النادي الروسي.
0: نعم، إن شاء الله دائما تبقى بلدية بيجالة عنوان للعمل والتطوير، ونحن سعيدين دائما بكل ما تقوم به هذه البلدية الرائدة. الأستاذ فلاديمير خروف رئيس بلدية بيجالة، جهودكم مباركة دائما، ويعطيكم ألف عافية.

0: على أرض الواقع.
1: لو تأخرت شوي شو بدنا نعمل؟ بنذكر في إطار تحرك مجلس بلدية بيت لحم لبحث احتياجات المدينة وتعزيز الشراكة مع مختلف الجهات الوطنية، قام المجلس بزيارة إلى مدينة رام الله، شملت لقاء فخامة رئيس دولة فلسطين محمود عباس ولقاء الوزير ماجد فرج، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس جهاز المخابرات العامة الفلسطينية. وخلال اللقاء مع فخامة الرئيس ناقش المجلس واقع مدينة بيت لحم، أبرز التحديات التي تواجهها، حيث أكد سيادته على المكانة الاستثنائية التي تتمتع بها بيت لحم كمدينة مقدسة وتاريخية وسياحية وعالمية، وأهمية مواصلة العمل للنهوض بواقعها وتعزيز مكانتها الوطنية. لازم نعزز مكانة بيت لحم، نتمنى دائما التطور لهذه المدينة. وبينه وبينكم احنا بحاجة دائما للمزيد من الأفكار من أجل النهوض بهذه المدينة التي تستحق الكثير.

عندنا مشاريع كثيرة في البلد. بقول لك يصادف اليوم نزار معي أنت هذا اليوم إلى هذا مناسب إليك هذا اليوم يصادف اليوم العالمي للكسل للناس الكسلانين وهي مناسبة غير رسمية تهدف إلى التذكير بأهمية أخذ قسط من الراحة والابتعاد مؤقتا عن ضغوط العمل والالتزامات اليومية. يعني أول مرة بعرف إن في يوم اليوم للكسل حتى الكسلانين اللي هو يومه

بقول لك أهداف المناسبة يوم الكسل العالمي يا نزار، وهذا يعني يوم مميز عندك، اللي هو التوقف عن الركض المستمر وراء المهام والمسؤوليات، منح العقل والجسم مساحة للهدوء والاسترخاء، تقليل التوتر الناتج عن تسارع وتيرة الحياة اليومية. بقول لك كيف بيحتفلوا بالعالم بيوم الكسل العالمي؟ النوم لفترة أطول أو الحصول على قسط كافي من النوم الهادئ، قراءة كتاب مفضل أو مشاهدة فيلم بعيدا عن الأجواء المشحونة، قضاء وقت هادئ وخالي من الجداول الزمنية المزدحمة. ولا يقصد بالمناسبة التخلي الكلي عن المسؤوليات، بل هي دعوة رمزية للتوازن والتقاط الأنفاس. هذا اليوم العالمي للكسلة.

لك اليوم في مصر بيحتفلوا كمان في مصر باليوم العالمي للكسل. والله لفت انتباهي هذا اليوم يا نزار. هذا أبرز شيء في هذا العيد يا نزار أنك تظل نايم.

كمان بنوجه تحيه المحبه للصديق ابو علي اللي بتبعنا كمان من نابلس. الله يسعد مساك ابو علي بالورد والفل والياسمين. ابو يوسف يسعد هالمساء. ابو يوسف نورت البث دائما وابدا, سعيدين بوجودك. فادي يوسف فواغرم الله يسعد مساك, بقول بدك العالم ما بتعرف ال... فادي رسالتك هيك يا ريت بتحدث عن اللقاءات, وبتحدث فادي يوسف فواغرم تحدث عن عمال مجلس الخدمات المشتركة. الله يعطيكم ألف عافية يا رب. صديقنا أبو لؤي يسعد مساك, ودائما كل المحبة وكل التقدير. اليوم العالم كله هيك بفكر في أمور الخاصة, ما تفكروش يعني الناس مثلا في دول العالم بتفكر فينا أو إحنا خطرين على بالها. يعني الناس اللي عايشين في نيوزيلندا يا عمر تقول لهم شو بصير فلسطين, حدا بيعرف؟ ولا في ألمانيا بيعرفوا عننا إشي؟ كل عالم عايش, والله تروح على سلطنة عمان ما بيعرفوا عننا إشي, والله تروح على مدينة روابي بيجوز ما بيعرفوا عننا إشي. تاجر يقول, تاجر في حديث يقول الناس جاعت والأوضاع كثير صعبة, أنا عندي كثير من العائلات بتدين لا قادرة تدفع مصاريف بيت لا أجارات ولا حتى تشتري لحمة أو دجاج, الأوضاع كارثية بكل ما تحمل الكلمة معنى, وحسبنا الله ونعم الوكيل. هذا تاجر بحكي, يبدو أنه فيش عنده زبائن. أبو يوسف سعيد مساك أبو يوسف. سوريا تتلف نحو طن من مخلفات الحرب والمتفجرات التي خلفها نظام الأسد الهارب في ريف دمشق. يبدو سوريا تتجه أن تكون دولة منزوعة السلاح. أصلاً كل الدول العربية بلزمهاش لسلاح عن جد, يعني شو ليش بيستعملها؟ فحلو كثير يكون العالم العربي خالي من السلاح, لأن السلاح تكثر الجرائم في مجتمعاتنا العربية وفي دولنا العربية, فالمفروض يعني لو يمنعوها ممكن هيك يخفف عدد الشجارات اللي بيستخدموا فيها الأسلحة. يا شباب الصف وزن غير الحريص في النص يا شباب. صفين يا شباب. أسرة جامعة بيرزيت نظمت اليوم وقفة صامتة وفاء لروح الطالبة ملك أبو شوقة. هي الطالبة ملك أبو شوقة هي من يعني جامعة تدرس في جامعة بيرزيت. يوم أمس رحلت عن عالمنا بعد إصابتها في حادث سير وقع قبل أيام. يعني كان اليوم يوم حزين على الطلاب وعلى أسرة جامعة بيرزيت. هذا الواقع خلى جميع الطلاب اليوم يقفوا وقفة صامتة بدون حديث بدون كلام, يعني أقل ما فيها يستذكروا في ذاكرتهم أناس كانوا معنا لكنهم فجأة رحلوا عن عالمنا. يعني كثير أكثر مواقف الحزن تحدث عندما تعيد التفكير يا عمر. في ناس كانوا موجودين معنا وفي لحظة أصبحوا خارج عالمنا. بنترحم على الطالبة ملك أبو شوقة وتعزينا لعائلتها ولأسرة جامعة بيرزيت. بنقول لهم الله يرحمها. رح نتوقف مع فاصل آخر ثم نعود, ابقوا معنا.

0: الموبايل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات الفولورويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولا، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية، وطن واحد.
3: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية، تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunev.edu.ps.

0: للمشاركة في برنامج حديث البلد بإمكانكم الاتصال على هواتف البرنامج 274-3419 274-3420 جوال 0592-20-10-17 أريد 0569-0019-10 واتساب 00970-592-20-10-17
1: حديث البلد مع عثمان صلاح.
2: عدنا من جديد إلى حديث البلد. أخونا نضال حجازي الله يسعد مساك وين ما كنت وين ما توجدت يسعد هالمساح. مساء المحبة لكافة متابعينا في كل مكان. أنتم تستمعون إلى أثير راديو موال من مدينة بيت لحم فلسطين والبرنامج الأول حديث البلد. 5 دقائق بعد 5 ساعتنا الآن في استديوهات موال لمن يريد أن يضبط ساعته حسب التوقيت المحلي في فلسطين. بقول لك المصاري يا نزار مش كل شيء، يعني مش كل شيء في الحياة مصاري. هداة البال والراحة ممكن تكون أعظم من أن يكون رصيدك في البنك مليون. بدك المليون ولا راحة البال يا نزار؟ كل بدا المليون. بشار الديك الله يسعد مساك. ريان صلاح مساء الخير. عن جد بتختار راحة البال والهدوء ولا بتختار المليون دولار؟

0: مساء المحبة نرسلها للجميع. ام محمد بيقول راحة البال بدون مصاري الوضع صعب. كمان ام محمد بدها المصاري. ريان شكرا. عمر ابو محمد صدقني المليون دولار. قول عمر مليون دولار. عمر ابو محمد
1: يا ابو عطونا الخوامس والخمسة احمان.
0: وسام عبوط بقول مساء الورد والياسمين لعيونكم من قلب القدس الله يسعد مساك. رنا نصار بتقول المصاري بيجيب راحة البال. معقول يا رنا؟ معقول في منا الكلام. نزار يوم يشوف المصاري اصلا هيك بيشعر بالراحة. يعني إذا أغمى عليه نزار ما بلزمش لا بصل ولا عطر ولا إشي. هوي عليه 100 دولار بصحة بيشم ريحة الفلوس من بعد 100 متر. معقول سعد الدين بيقول مش كل شي فلوس. سعد قنوع في الحياة. طارق عساك رئيس سعد هالمساء. عمر ابو محمد واحنا ليش بالنا مش مرتاح مع قلة المصاري. مفروشات الصحة اهم من الفلوس.
1: المصاري مش كل شي بس كل شي بده مصاري.
0: والله كل شي بده مصاري اليوم.
1: هو اللي ايده بالمية مش زي الايده.
0: مفروشات كلاسيك هاوس يسعد مساكم. الصحة اهم من الفلوس. عمر ابو فادي بيقول هيك وقت بده مصاري.
1: هو اللي ايده بالميه من
0: زي. وسام بيقول المصاري مجرد وسيله. عمر ابو محمد بيقول ربنا سبحانه وتعالى فضل المال على البنون. عمر ابو شعيره شو رايك مصاري ولا راحة البال؟ كنا عمر بفكر يعمل مشروع قداحات. يبيع قداحات في البلد.
1: مصاري تجيب البنز وافهم يا الخنف وشاري.
0: أكيد أهم كثير ناس معهم مصاري بس مو قادرين يكونوا بالصحة.
1: والله المصاري تجيب البنز وافهم يا الخنف.
0: أخونا أبو محمد من رطاس الله يسعد مساك بالورد والفل بقول الفلوس بتروح وبتيجي بس الصحة بتروح وما بترجع. الله يديم عليك الصحة أبو محمد حبيبنا والله.

كل بفكر اليوم بالسولر والبنزين. مراد الله يسعد مساك مراد، يا ريت تكتب اسمه بالعربي مراد عشان اقرا الاسم بالعربي. محمد شعبنا مهموم من قلة المصاري، هذا واقعنا. ياسيك هاوس اليوم الوضع معك مصاري بس مو قادر تجيب بنزين. فعلا كثير ناس كان معهم مصاري بس مش قادرين يجيبوا البنزين. أخونا مجد حسنات الله يسعد مساك بقول طبعا المصاري لأن هي اللي بتجيب السعادة وراحة البال. الله يرزقك مليون يا مجد.

0: ليلى ابو هنيه الله يسعد مساك بالورد والفل والياسمين. كمان كيفك عثمان؟ يا ريت تكتب لنا الاسم بالعربي. ابتعدوا عن الرموز يا اخوان، اكتبوا لنا الاسماء باللغه العربيه. يا ويل حالنا. بقول لك اصعب شيء في الحياه اول مليون، بعد اول مليون الحياه بتصير سهله. ولو نزار معاه مليون تلقاه بيشتغل في الراديو. اخي حنا الله يسعد مساك بالورد والفل والياسمين. كل اصدقائي حنا، بس حنا مين فيهم؟ صديق والله راضي بمئة ألف وقول لك يا نصار بداش مليون. الحب الشادي غني للسامة السرقة وفي الصغير بلادي. مراد الصفا الله يسعد مساك. الحجر يعانك مقلاء ويسجل ميدادي، والكفن الأبيض خلوه لا روحي هادي. هي الصلاحات الله يسعد مساك بالورد والفل والياسمين. ملك الدي جي، يعني في حفلات التوجيه والحفلات اللي بيشوفوا زهير صلاحات دي جي الأمير يعرفوا تكون السهرة مولعة. نخلي نزار شو رأيك خليه يجي يوم عنا يطلع معنا في الهندسة الإذاعية. أخونا زهير الله يسعد مساك. مراد العاصفة الله يمسيك بالورد والفل والياسمين. شموع الأمل مساء الورد يا شموع. كل المحبة. يسعد مساكم جميعا ودائما بالخير والمحبة. طب خلينا نتوقف شوي مع أحوال الطرقات. الكل بسألني كيف الكونتينر، كيف الرجعة من رام الله، وبسألوا عن حواجز أريحة في هذه الأثناء. يعني الكل بتسأل عن أحوال الطرقات كيف تبدو في هذه الأثناء. بنذكر حتى اللحظة لم تردنا أي إشارة عن طرق مغلقة بالكامل. يعني لو كان في أي طريق مغلقة كان وصلتنا إشارات من الأصدقاء اللي بتابعونا على الطرقات، لكن حتى هذه اللحظة جميع الطرق، يعني في أزمات مرورية لكن لم نبلغ عن وجود أي طرق مغلقة. تفاصيل أوفى بعد شوي راح تكون، يعني تفاصيل أوفى حول جميع الطرق والبوابات الحديدية والحواجز في أرجاء الوطن يرصدها لنا الأخ والصديق المتابع لأحوال الطرقات أبو محمد عطيات. أبو محمد الله يمسيكم بالخير.
1: مساء النور والسرور أبو قصي إلى كل المستمعين والمتابعين الكرام.
0: كيف تبدو أحوال الطرق هذا المساء أبو محمد؟
1: الغربية المحتلة خليل الرحمن، الفحص فرش الهوى النبي يونس، حتى اللحظة سلكات بكلا الاتجاهين. أما راس الجورة العروبة ثمر لا زالت مغلقات، مداخل ومخارج بيت لحم خالية من جنود الاحتلال. كونتينر سالك بالاتجاهين، العزرية أزمة باتجاه الجنوب، الزعيم أزمة باتجاه الشمال، حزمة البلد حاجز عمر خلال الشمالي والجنوبي للمغادرين، دوار حاجز حزمة كثافة سير متوسطة بجميع الاتجاهات. جبع تواجد قوات الاحتلال وبداية تفتيش وبداية أزمة بهذه اللحظات. فيما يتعلق بسوق رام الله والبيرة تم إغلاقه بكلا الاتجاهين. عين سينيا سالكة، عطار البلد عطار البرج سالكات. بهذه اللحظات تم نصب حاجز على بوابات في الوادي برود وبداية أزمة بكلا الاتجاهين. بوابة الطيبة ترمس عيّة سنجل حتى اللحظة سلكات وخليات من جنود الاحتلال. حواجز مدينة نابلس، حاجزي عين شبلي وتياسير وهي الحواجز الشرقية باتجاه الأغوار تم إغلاقهما بكلا الاتجاهين. بيت فوريك، العورتة، صرة، المربعة، دير شرف خليات من جنود الاحتلال. عناب تجاه طول كرم سالك للقادمين حاجز وأزمة للمغادرين. مدخل طلقيليا الجنوبي الشرقي سالك، مدخل سلفيت الشمالي الغربي سالك، مداخل ومخارج جريحة حتى اللحظة خالية من جنود الاحتلال وسالك بالاتجاهين. هذا ما لدينا زميل عثمان حتى اللحظة، مع تمنياتنا بالسلامة للجميع.
0: دائما نتمنى السلامة للجميع، ولكم طريق السلامة أبو محمد، يعطيكم ألف ألف عافية يا رب. شكرا
1: كثير، حياكم الله.
0: شكرا كثير.

دائما نقول كمان ديروا بالكم يا أخوان على الطرقات، بنسمع عن ارتفاع في وتيرة حوادث الطرق، ديروا بالكم في هذه الفترة في عندنا ارتفاع كما قلت. الله يعدي طريق السلامة، نتمنى للجميع وعدي هذه الفترة على الجميع بالخير. أبو نسيم ربايع كل الاحترام، أبو القرنة والن الباقي يذهب لحل الأزمة المالية، معناها مين اللي بيسرقنا؟ بس عندما يصدر تصريح نقيب أصحاب محطات الغاز أن سعر الأسطوانة من 55 إلى 65 شيكل، بسأل شو اللي بيصير؟ هذا اللي بيحدد السعر اللي هو وزارة المالية وهيئة البترول، هي اللي بتحدد الأسعار يا صاحبي.

أخونا علي الله يسعد مساك دائما وأبدا. ألمانيا تصرح خطة مجلس الأمن فرصة كبيرة لتجريد غزة من سلاحها. حتى ألمانيا أخوان قلقة قلقانة من السلاح الموجود في غزة، بتقول يعني خطة مجلس السلام فرصة كبيرة لتجريد غزة من سلاحها. حتى ألمانيا ما بتحبنا، حتى الألمان ما بيحبونا. احنا كيف علاقتنا مع الألمان يا نزار؟

مساء الخير يوسف عبيات بمس علينا من ملحمة دار صلاح، الله يسعد مساك بالورد والفل والياسمين.

0: ورام الله ندعو إلى نجاح الانتخابات التشريعية لترتيب الوضع الداخلي. ما بعرف يعني في ظل الوضع اللي بعيشه شعبنا اليوم والأزمات اللي بنعيشها وخاصة البطالة، الغلاء، الأسعار، عدم وجود الأمور كثيرة وحياتنا المخربطة نوعا ما، هل نحن مستعدين هيك إن نتوجه للانتخابات التشريعية وروح ننتخب؟ هل بالفعل النفسية مهيئة إن حد فينا رشح نفسه لهاي الانتخابات، أو إحنا نتوجه لننتخب الإنسان اللي نعتقد إن إنسان ناجح وممكن إن يكون إلى جانب المواطنين؟ يعني يبقى السؤال للمواطن، هل الانتخابات في هذا الوقت ممكن أنها تجري، مع العلم أن حتى اليوم إحنا يا أخوان مش قادرين نحل المشاكل على أثرها حدثت أو على إثر انتخابات البلديات والمجالس القروية. حتى اليوم يا أخوان معظم بلداتنا الوضع الاجتماعي بها أصبح ممزق لدرجة كبيرة. اليوم أي إنسان ما انتخبت أو ما وقفت مع فترة الانتخابات متخذك إنك عدو إلى. حتى اليوم الناس يعني متجنب بعض، وهذا ليس في قرية محددة أو في منطقة محددة، في معظم المناطق اللي حدث بها انتخابات ما زالت الهزات الارتجاجية ما زالت موجودة. واللي بقول عكس ذلك يا أخوان بضحك على نفسه، وبكرة في الانتخابات التشريعية رح نعود بجوز أكثر يعني عنصرية اتجاه بعض الشخصيات أو اتجاه بعض الأشخاص. رح نعود من جديد نتحدث عن الفئوية ونتحدث عن العشائرية ونتحدث عن هذا ابن منطقتنا أو ابن بلدتنا وهذا من محافظة أخرى وهذا من الشمال وهذا من الجنوب وهذا، يعني هذه المصطلحات رح نسمعها بشكل كبير لو بنحكيهاش بين بعضنا البعض، لكن هاي المصطلحات موجودة في ظل الانتخابات والتقسيمات. ف يعني الانتخابات في هذه الفترة بعتقد انها رح تزيد من صعوبة علاقاتنا الاجتماعية، مع العلم ان احنا مش عارفين عليش احنا مختلفين. يعني يوم تقعد مع واحد يعني مختلف انت وياه في موضوع بلدية، يعني بتعرفش عليش مختلفين. وللحقيقة يا اخوان اكثر ناس يعني بتعرضوا للمسبات اللي هم الناس اللي بيكونوا في خدمة المواطنين. يعني تخيل اي واحد بفتح يعني فيت المية وبلقى المية مقطوعة، اول شيء بيسب على البلدية واللي فيها، بيسب على سلطة المياه ومن فيها، بيسب على القائمين على اي خدمة. اذا تأخرت خدمة النفايات ما بنخليش ولا كلمة. اذا شاهدنا واحد عند الشارع مكسر ما بيخليش ولا شيء بخطر على بالك. فالناس اللي بيخدموا البلد واللي نزلوا يخدموا البلد ما بعرف اذا قادرين. حابين نمسي على صديقنا العزيز الغالي الاستاذ عماد حميد، بيقول ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. صدق الله العظيم. ابو يوسف بيقول انا بعمل هيك ولساني طويل. الله يسعد مساك. وسام بيقول احكي عن الظلم اهم من مصاري والانتخابات. اخونا عماد الله يسعد مساك. عماد انا اخونا عماد حميد طبعا من الناس اللي بيحبوا الطبيعه وبيحبوا المناطق البريه، وكثير بكون مبسوط وانا اتابع الفيديوهات الخاصه فيه عبر صفحته على تيك توك، يعني ومغامراتهم اللي بيتم من خلال اكتشاف مناطق موجوده عندنا لكن احنا ما بنعرف عنها، سواء وديان، جبال، مغر، مناطق أثرية، مناطق يعني حلو جدا إن نتعرف على بلادنا. فأخونا عماد دايما بعمل جولات في هاي المناطق وبرصد لنا هاي الصور ومقاطع الفيديو الجميلة، بنقول له يعطيك ألف ألف عافية على هذا الجهد الكبير. أبو يوسف يسعد مساك. مصطفى محمود مساكم فل وياسمين يسعد هالمساء. أخونا جمعة يسعد مساك عثمان ومسل جميع منورين. شكرا كثير أخي جمعة, شكرا كثير. هذا كل ما لدينا ضمن حديث البلد لهذا المساء. على الأمل التقينا وعلى الأمل نفترق. الأخت مها عتيق بتقول يسعد مساك أخ عثمان ويسعد مساء فلسطين, أحن إلى فلسطين الحبيبة وأهل فلسطين. كل الاحترام لك ولكل المغتربين, ودائما لكم في فلسطين موضع قدم. حتى لو بعدتوا عن فلسطين, فلسطين موجودة بكم أينما كنتم وأينما حللتم. أخت مها, وإن شاء الله بنلتقي على أرض الوطن قريبا إن شاء الله. أبو يوسف ما لحقنا نشوفك من الأربعة يا أبو يوسف, إن ساعة ونص يا أبو يوسف. الدكتور معن محافظة, طبعا الدكتور معن محافظة بتابعنا من كفر جايز محافظة إربد, بنوجه له دائما كل تحيات المحبة والتقدير. يعني يا دكتور معن أنت أصبحت من عائلتنا الصغيرة, ودائما مرحب بك, ودائما بنقول لك الله يمسيك بالورد والفل والياسمين, وعلى راسي دائما يا دكتور. يوسف شاهين, ينال شاهين, مساء الخير. نزار النجار يسعد مساك ويعطيك ألف عافية. عمر أبو شعيرة شكرا على الهريسة, الله يكون معك. وانتم عدين من منطقة بيت لحم وبالتحديد من مفترق التربية القديم, في شاب هناك ببيع هرايس اسمه عمر أبو شعيرة, اللي ما جرب هريستا ما تذوق الهريسة الطبيعية, الهريسة الحقيقية. طبعا هو ما بده دعاية لأنه اسمه ومكان دعاية, فبنقول لك شكرا كثير ويعطيك الصحة والعافية, وشكرا كثير على الهرايس اللي نزار مزع أكثر من النصف منهن. دائما نترككم على أمل اللقاء قريبا. أبو لؤي الغالي يسعد مساك دائما. أبو مراد شكرا كثير لرسالتكم الجميلة, وبنشكر أخونا أبو الأيسم اللي بتابعنا كمان من خارج الوطن يسعد هالمساء. ودائما وأبدا نذكركم أن حديث البلد يأتيكم مع دقات الرابعة من مساء الغد بمشيئة الله تعالى يتجدد. ودائما وأبدا لحديث البلد بقية على هذه الأرض ما يستحق الحياة. إلى اللقاء.
1: على هذه الأرض ما يستحق الحياة, على هذه الأرض سيدة الأرض, أم البدايات أم النهايات, أستحق الحياة.
2: حديث البلد مع عثمان صلاح.
3: من حقك تحكي.
4: بدنا مصاري يا اخي عثمان, بدنا مصاري عشان نسد الجوال ونسد البنك ونسد التكات. هلا بدنا مصاري, بدنا نسكر الدنيا وخلص, سكر كمان مره.
3: من حقك تشكي.
5: بس بدي اصرف في الشهر. طب العالم مش شايف توكل يا عثمان, يعني هو بده يشلحونا اواعينا, يعني خلينا نهج بس وين نهج كل المناطق كورونا.
3: انت مواطن في هالبلد,
5: شو بدي احكي لك يا زلمه؟ عيب انتم بتسووه, تروح جرى رئيس وزراء مش راسين عليك, بدهم يردوا عليك انت يا ابن عمي, الله يرضى عنك.
3: لكن وين المسؤول؟
4: يعني مهزلة بمعنى الكلمة. أنا مش عارف وين وزير الصلاة, وين رئيس الوزراء, مش مقدمين إشي للشعب ولا مقدمين شغلة للناس. الناس بتدخلوا بعضها, الشتات راجعة والناس مش قادرة تعمل أداء. وكمان فوق هذا الحكومة كمان إذا عندهم جرعة يطلع لأسف ويصرح بالتصريح هذا, بس مش عندهم الجرعة ليقول كلامه.
3: صوتك بوصل وممكن يغير.
6: أبو قطي يعني إنك تستحمل الناس, تعرف تشغلها أبو قطي, كل احترام, بس أبو قطي فيش ولا برنامج, كل بيت لحين بلا مؤاخذة, فيش ولا واحد بس على راديو.
3: كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
7: أنا عارف أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

0: ما فيش زي الكاش، جوال رح تربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك أيوة، يلا شوت. لا شو صار؟
2: علق النت.
3: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
4: راديو موال.

0: ما فيش زي الكاش، جوال رح تربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصا أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunif.edu.ps.
2: راديو موال

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المارياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المارياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المارياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المارياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
2: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك أيوة، يلا شوت. لا شو صار؟
2: علق النت.
3: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
4: راديو موال.

ربك لا اغفر لك لا بدل حياتي تعود اسمع من تركني بحالي واعتبرني مش موجود مني ربك لا اغفر لك لا بدل حياتي

0: معه.
1: للإعلان في راديو موال الرجاء الاتصال على هاتف رقم 874-3419 أو 874-3420.

0: تسلم لي.
1: أقول والقول ما هو بس سهل، ترى موال حبها ينبض بالروح والقلب، ويا سامعين الصوت من الشرق للغرب، هذه موال ورفيق تدرب. موال 101.7 FM

يا حبيب الأمس، ما عاد لنا أن نعود لنحضن الياسمين على أرائك المطر. سنكون اليوم كرماء نبدأ بالرقص الخالد، فهذا القلب اصطاده الحب كغزال استنزفه الصقيع، فتيبست أوردته عندما قضى على الدروب، حيث أتاه العشق بسهم لم يغادره ساعة العناق.

0: الساعة الآن 10 ليلا في راديو موال.
1: يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة، برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، ومنرجو من الرب أنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكتر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تنزلوا التطبيق من خلال موقع الإذاعة www.mowal.bs باستخدام الكيو آر الموجود على الصفحة، عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا أنه الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
2: سنرى اليوم أن قانون الله يحمي ممتلكات الإنسان وبيته، وهذا يعطي الحق للإنسان للدفاع عن نفسه وممتلكاته وأحبائه. لو تبعت البشرية أحكام الله الموجودة في سفر الخروج لما واجهنا اليوم المشاكل الهائلة التي نراها في الشوارع والمدن. أعود إليكم أصدقائي بعد قليل.
3: طابت أوقاتكم مستمعي الأفاضل، هذه صديقتكم ميسون فهمي تدعوكم وتدعو نفسها لقضاء الدقائق القادمة برفقة محدثنا سهيل موسى عبر برنامج كنوز الحكمة. أتطلع أن نصرف معا وقتا مفيدا وممتعا. ذهبت سيدة لتستشير الطبيب المشهور في المدينة لأنها أصبحت متعبة جدا وتنتابها تهيجات حادة لدرجة أن قواها صارت مهددة بالانهيار. فسألها الطبيب عدة أسئلة وأعطته السيدة كشفا بالإجابة كانت قد أعدته من قبل، وذكرت فيه كل الأعراض التي تشكو منها. وبعد أن اطلع الطبيب على هذا الكشف وبعد الكشف الطبي على جسدها، وقف وقال لها: سيدتي، كل ما تحتاجينه هو أن تقرأي كتابك المقدس أكثر. فقطعته وهي في غاية الاندهاش من هذا العلاج الرخيص قائلة: لكن يا دكتور. إلا أن الطبيب لم يدعها تكمل كلامها وكرر وصفته بهدوء: اذهبي إلى بيتك واقرأي كتابك المقدس لمدة ساعة كل يوم، ثم تعالي بعد شهر. فخرجت السيدة غاضبة في بدء الأمر، ثم ما لبثت بعد تأمل قليل أن قالت في نفسها: على كل، هذا العلاج لن يكلفني أي ثمن. وهي في حقيقة الأمر لم تقرأ الكتاب المقدس بانتظام منذ مدة طويلة، إذ طغت مشاغل الحياة عليها فتدهورت حياتها الروحية، وبالتبعية تدهورت صحتها الجسدية. وبضمير مستيقظ اختلت بنفسها لتناول العلاج. وبعد مضي شهر ذهبت إلى الطبيب، ولما رآها بوجهها البشوش قال مبتسما: حسنا، إنك مريضة مطيعة وقد تناولت العلاج بانتظام، فهل تشعرين الآن أنك في حاجة إلى أدوية طبية؟ أجابته مبتسمة: كلا، فقط أريد شيئا آخر، إذ أشعر كأني امرأة جديدة تختلف تماما عما كنت عليه من شهر، وما أطلبه هو كيف عرفت حاجتي إلى هذا الدواء فقط؟ ففتح الطبيب أحد أدراج مكتبه وأخرج منه كتابا مفتوحا وهو الكتاب المقدس، وقال: سيدتي، لو أهملت قراءة اليومية في هذا الكتاب فبكل تأكيد سوف أفقد مهارتي في أن أكون طبيبا ناجحا. إني لا أذهب لإجراء أي عملية جراحية إلا بعد أن أطالع هذا الكتاب وأصلي. ووجدت أن حالتك لا تحتاج إلى علوم الطب بل إلى منبع السلام والراحة. وعندما وصفت لك هذا العلاج كنت واثقا تماما أنه العلاج الوحيد. فردت عليه مؤكدة: وهذا هو عين ما لمسته في حياتي خلال هذا الشهر. فقال الطبيب: قلائل هم الذين يتناولون هذا العلاج، مع أني وجدت في أحوال كثيرة أن هذا الكتاب له تأثير عجيب جدا في الذين وثقوا به وتعاطوه. صديقي المستمع، لقد مات هذا الطبيب منذ سنوات عديدة، إلا أن علاجه ما زال باقيا وتستطيع أن تتناوله مجانا ومن غير وصفة. وهو يسمى بالعلاج الرخيص لأنه في متناول الجميع، ولكنه الغالي لأنه كتاب سيد الأرض كلها.

0: يوافين الآن الأخ سهيل موسى بدراسة جديدة في سفر الخروج، أتمنى لكم في رفقته وقتا ممتعا ومفيدا.
1: مرحبا بك صديقي المستمع، كم أتطلع بشوق إلى لقائك في مثل هذا الوقت لندرس معا كلمة الله. أدعوك حتى تستعد معي للمقطع التالي من تأملاتنا في سفر الخروج، فتفتح كتابك المقدس على الإصحاح 22، لأننا سنقرأ منه بعد لحظات بعض الآيات. أهلا وسهلا بك معي مرة ثانية. ما زلنا نتباحث في أمور الناموس والوصايا العشر والشرائع. قدم الناموس مقياسا عاليا لأنه ناموس كامل ويتطلب الكمال، وإذا كنت تحاول الحصول على الخلاص عن طريق حفظ الناموس فعليك أن تكون كاملا، وإلا فلن تخلص بواسطة الناموس. مع الوصايا العشر أعطى الله الشعب إرشادات تختص بالمذبح الذي تقدم عليه الذبائح، ويحكي المذبح عن الرب يسوع المسيح والدم الذي سفكه. كان هذا المذبح هو ما بنوه قبل خيمة الاجتماع. في كل مكان ارتحلوا فيه كانوا يبنون مذبحا، فقط عندما عملوا خيمة الاجتماع قاموا بصنع مذبح دائم نقلوه مع الخيمة حيثما ارتحلوا. يريد الله أن يلتقي بالإنسان عند مذبح لم تنحت حجارته وبلا درج، أي أن مكان العبادة والسجود لا ينبغي أن تتداخل فيه يد بشرية، لا في بنائه ولا في طريق الوصول إليه. والتداخل في البناء يدنسه، كما أن التداخل في الوصول إليه يكشف عورة الإنسان وعريه. رأينا في الإصحاح 21 من الخروج بعض التشريعات الاجتماعية، وهي هامة جدا للشعب لأنهم عاشوا في مصر حياة العبودية وليس تلك الحياة الاجتماعية الكريمة. هذه الشرائع تشكل أساس القوانين في عالمنا اليوم، وهو فعلا أساس جيد لأمة متحضرة. هنا نرى تنازل الله العجيب الذي يهتم بكل أمور الإنسان. تحدثنا عن شريعة العبد لأنها صورة للرب يسوع المسيح الذي أتى إلى عالمنا ولبس بشريتنا بينما كنا نحن عبيدا للخطية. كان بإمكانه أن يتركنا ويرجع إلى السماء وإلى مجده الرفيع دون أن يجتاز أبواب الموت. لم يكن مجبرا أن يذهب إلى موت الصليب، ولكنه نزل إلى الأرض طوعا وصار مثلنا، وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب. وعينا بعين وسنا بسن ويدا بيد ورجلا برجل وكيا بكي وجرحا بجرح ورضا برض. هنا نجد الله يرسي أحكامه بكل دقة وصرامة لأن الناموس كامل. كل مسألة وكل عقدة وكل مطلب صدرت عنه أحكام بدون محاباة أو تمييز بين غني وفقير وبين شريف ووضيع، لأن الميزان الذي وزنت فيه تلك الأمور كان ميزانا إلهيا دقيقا. من ناحية أخرى تكشف لنا هذه التفاصيل انحطاط الإنسان وفساد قلبه، ولكن شدة الإثم أظهرت كمال فاعلية دم المسيح الكافي لتطهير الإنسان. وأول الخطاة يقدر عند إيمانه بالمسيح أن يتمتع بتطهيره. قلنا أن الإصحاحات من 21 وحتى 24 تعالج الشرائع الاجتماعية والتي تشكل أساسا لشرائع الأمة المتحضرة. هناك من يطرح السؤال التالي: ما هو الصواب وما هو الخطأ؟ وكثيرون يجيبون أن مسألة الصواب والخطأ أمر نسبي، فما أعتقده أنا أنه صواب قد يختلف تماما عما تعتقده أنت مستمعي. أنا لا أدري على ماذا أنت تعتمد في أحكامك، ولكني أنا شخصيا أعتمد على كلمة الله في الكتاب المقدس. لقد أعطاني الله مقياسا للصواب لكي أتبعه. القوانين والتشريعات الموجودة في الإصحاحات التي أمامنا تعالج كل تفاصيل حياتنا اليومية الدقيقة، وكثيرا ما يمل المرء من قراءتها وكأنه يقرأ كتابا في القانون، ولكن هذه الأحكام أساس قوانيننا وموجودة لحماية حياتنا وممتلكاتنا. نقرأ من الأصحاح 22 بعض الآيات المتفرقة.
0: إذا سرق إنسان ثورا أو شاة فذبحه أو باعه، يعوض عن الثور بخمسة ثيران وعن الشاة بأربعة من الغنم. إن وجد السارق وهو ينقب فضرب ومات فليس له دم، ولكن إن أشرقت عليه الشمس فله دم، إنه يعوض إن لم يكن له يباع بسرقته. إذا رعى إنسان حقلا أو كرما وسرح مواشيه فرعت في حقل غيره، فمن أجود حقله وأجود كرمه يعوض. إذا خرجت نار وأصابت شوكا فاحترقت أكداس أو زرع أو حقل، فالذي أوقد الوقيد يعوض. وإذا راود رجل عذراء لم تخطب فاضطجع معها يمهرها لنفسه زوجة، إن أبى أبوها أن يعطيه إياها يزن له فضة كمهر العذارة. لا تدع ساحرة تعيش. كل من اضطجع مع بهيمة يقتل قتلا. من ذبح لآلهة غير الرب وحده يهلك. ولا تضطهد الغريب ولا تضايقه، لأنكم كنتم غرباء في أرض مصر. لا تسيء إلى أرملة ما ولا يتيم، إن أسأت إليه فإني إن صرخ إلي أسمع صراخه، فيحمى غضبي وأقتلكم بالسيف، فتصير نساؤكم أرامل وأولادكم يتامى. إن أقرضت فضة لشعب الفقير الذي عندك فلا تكن له كالمرابي. لا تضع عليه ربا. إن ارتهنت ثوب صاحبك فإلى غروب الشمس ترده له.
1: إذا سرق إنسان ثورا أو شاة فذبحه أو باعه، يعوض عن الثور بخمسة ثيران وعن الشاة بأربعة من الغنم. لا أستطيع أن أخبرك لماذا يعوض عن الثور بخمسة ثيران وعن الشاة بأربعة منها، ومع ذلك فإن زك العشار في العهد الجديد استخدم نفس هذا المبدأ. فوقف زك وقال للرب: ها أنا يا رب أعطي نصف أموالي للمساكين، وإن كنت قد وشيت بأحد أرد أربعة أضعاف. كان يستخدم ناموس موسى. وقانون اليوم يخبرنا أنه إذا دمرنا ممتلكات شخص آخر فعلينا أن ندفع ثمن الضرر أو نصلح الخراب، ولكن قانون الله أفضل، لأنه لو كنا نعلم أننا سنعوض عن الضرر أربعة أضعاف لفكرنا 40 مرة قبل أن نحدث الضرر. الطبيعة البشرية ما زالت كما هي منذ البداية، والله يتعامل مع الإنسان بما هو أفضل له. إن وجد السارق وهو ينقب فضرب ومات فليس له دم. هذا القانون يعطيك حق حماية نفسك. يحكى عن رجل دخل بيته سارق فقام بإطلاق النار دفاعا، ولكن المحكمة حكمت لللص بالتعويض عن الضرر الذي ألحقه به مالك البيت. هل هذا معقول؟ الله لا يمكن أن يسمح بذلك في تشريعاته، ولكن في أيامنا هذه هناك تشديد على حماية حقوق المذنب على حساب حقوق البريء. يا له من عالم انقلبت موازينه فعلا. قانون الله يحمي ممتلكات الإنسان وبيته، وهذا يعطي الحق للإنسان للدفاع عن نفسه وممتلكاته وأحبائه. لو تبعت البشرية أحكام الله الموجودة في سفر الخروج لما واجهنا اليوم المشاكل الهائلة التي نراها في الشوارع والمدن. صدقني يا أخي، كلما ابتعدنا عن الكتاب المقدس كلما زادت نسبة الخطأ في أحكامنا. إذا سرق أحدهم عليه أن يعوض عما سرق حتى ولو اضطر أن يبيع نفسه عبدا. إذا رعى إنسان حقلا أو كرما وسرح مواشيه فرعت في حقل غيره، فمن أجود حقله وأجود كرمه يعوض. هنا الحديث عن تخريب الممتلكات. إذا خرجت نار وأصابت شوكا فاحترقت أكداس أو زرع أو حقل، فالذي أوقد الوقيد يعوض. هذه آية عملية ترينا الطريق المثلى لعمل الأشياء، وهو مبدأ آخر لخير الإنسان على هذه البسيطة. إذا راود رجل عذراء لم تخطب فاضطجع معها يمهرها لنفسه زوجه. بكلمات أخرى، لو اغتصب أحدهم فتاة عليه أن يتزوج بها. إن أبى أبوها أن يعطيه إياها يزن له فضة كمهر العذارة، وإذا رفض الأب الزواج فعلى المغتصب أن يدفع ثمن فعلته نقدا. لا تدع ساحرة تعيش. واليوم كما قلنا سابقا نجد عبادة الشيطان منتشرة في كل مكان، والاهتمام بالأمور السحرية في ازدياد. سنتحدث عن هذا الموضوع عندما نصل إلى سفر التثنية. كل من اضطجع مع بهيمة يقتل قتلا. ممارسة الجنس مع الحيوان يبين مدى انحطاط الإنسان. ولاحظ أن الله وضع قانونا لهذا العمل المشين لأنه كان شائعا في تلك الأيام، وللأسف نحن نسمع عنه كثيرا في يومنا هذا. من ذبح لآلهة غير الرب وحده يهلك. لربما كان هذا أقصى أنواع العقاب، ولو اتبع حرفيا اليوم لكانت مجتمعاتنا أفضل بكثير. ولا تضطهد الغريبة ولا تضايقه. هذه سياسة الله للجيرة الطيبة. لا تسئ إلى أرملة ماء ولا يتيم. لاحظ أن الله يهتم بالأرملة واليتيم. أنا أؤمن أن الله يحمي الضعيف العاجز، وهو سيدين الذين يتجبرون بهؤلاء المساكين. إن أقرضت فضة لشعبي الفقير الذي عندك فلا تكن له كالمرابي، لا تضع عليه ربا. الله لا يحب أبدا استغلال الآخرين ولا بأي شكل من الأشكال. هناك المزيد من هذه التشريعات مستمعي في الأصحاح 23 الذي سننتقل إليه في الحال، ونقرأ منه بعض الآيات المتفرقة. أرجو أن تفتح كتابك المقدس لتتابع مع الأخت ميسون.
0: لا تقبل خبرا كاذبا ولا تضع يدك مع المنافق لتكون شاهد ظلم. لا تتبع الكثيرين إلى فعل الشر، ولا تجب في دعوة مائلا وراء الكثيرين للتحريف، ولا تحابي مع المسكين في دعواه. وست سنين تزرع أرضك وتجمع غلتها، وأما في السابعة فتريحها وتتركها ليأكل فقراء شعبك، وفضلتهم تأكلها وحوش البرية، كذلك تفعل بكرمك وزيتونك. ثلاث مرات تعيد لي في السنة، تحفظ عيد الفطير، تأكل فطيرا سبعة أيام كما أمرتك في وقت شهر أبيب، لأنه فيه خرجت من مصر، ولا يظهر أمامي فارغين. وعيد الحصاد أبكار غلاتك التي تزرع في الحقل، وعيد الجمع في نهاية السنة عندما تجمع غلاتك من الحقل. ثلاث مرات في السنة يظهر جميع ذكورك أمام السيد الرب. ها أنا مرسل ملاكا أمام وجهك ليحفظك في الطريق، وليجيء بك إلى المكان الذي أعددته. احترز منه واسمع لصوته ولا تتمرد عليه، لأنه لا يصفح عن ذنوبكم لأن اسمي فيه. فإن ملاكي يسير أمامك ويجيء بك إلى الأموريين والحثيين والفرزيين والكنعانيين والحويين واليبوسيين فأبيدهم. أرسل هيبتي أمامك وأزعج جميع الشعوب الذين تأتي عليهم، وأعطيك جميع أعدائك مدبرين. لا تقطع معهم ولا مع آلهتهم عهدا، لا يسكنوا في أرضك لئلا يجعلوك تخطئ إلي. إذا عبدت آلهتهم فإنه يكون لك فخا.
1: لا تقبل خبرا كاذبا ولا تضع يدك مع المنافق لتكون شاهد ظلم. كن حذرا فيما تقول يا صديقي، هذا قانون الله للسلوك. إن النمام هو كالقاتل والسارق والزاني، أما في مجتمعنا فإن النمام يفلت بدون مشكلة. لا تتبع الكثيرين إلى فعل الشر. لو طبقنا هذه الوصية لا تتبع الكثيرين إلى فعل الشر لما اشتركنا في المظاهرات وأعمال الشغب، كما أنها ستخلص المجتمع من مشكلة العصابات، ولا تحابي مع المسكين في دعواه. يجب أن يتم الحكم الصحيح بمنأى عن حالة الإنسان الاجتماعية حتى يكون عدل. وقد صدق الرومان في تصويرهم للعدالة بصورة امرأة حنونة ولكنها عمياء لا تعرف المحاباة، كما أنها تحمل سيفا في يد لتتميم القضاء وتنفيذ الأحكام، وميزانا في اليد الأخرى لإظهار العدالة. مرة أخرى يعطي الله للشعب الشريعة المختصة بالسبت والسنة السبتية. وستة سنين تزرع أرضك وتجمع غلتها، وأما في السابعة فتريحها وتتركها ليأكل فقراء شعبك، وفضلتهم تأكلها وحوش البرية، كذلك تفعل بكرمك وزيتونك. وسيراجع الرب هذه الشريعة مع الشعب حالما يدخلون الأرض. أما موضوع السبت والسنة السبتية فستعالج في سفر اللاويين. باختصار أقول أن السبت هو اليوم السابع في الأسبوع وهو يوم راحة. السنة السبتية هي السنة السابعة التي فيها تستريح الأرض من الفلاحة. ثلاث مرات في السنة يظهر جميع ذكورك أمام السيد الرب. كان على كل ذكور العبرانيين أن يظهروا أمام الرب ثلاث مرات في السنة، وكان يوجد ثلاثة أعياد للاحتفال: عيد الفصح الذي يحيي ذكرى الحفاظ على الشعب من ضربة الأبكار وإخراجهم من العبودية، عيد الخمسين، وعيد المظال. ها أنا مرسل ملاكا أمام وجهك ليحفظك في الطريق وليجيء بك إلى المكان الذي أعددته. احترز منه واسمع لصوته ولا تتمرد عليه، لأنه لا يصفح عن ذنوبكم لأن اسمي فيه. من هو هذا الملاك الذي سيقوم؟ فقرات أخرى من الكتاب المقدس تلقي الظلال على الجواب. تقول رسالة كورنثوس الأولى: وجميعهم شربوا شرابا واحدا روحيا، لأنهم كانوا يشربون من صخرة روحية تابعتهم، والصخرة كانت المسيح. ثم يتابع بولس ويقول في نفس الرسالة: ولا نجرب المسيح كما جرب أيضا أناس منهم فأهلكتهم الحيات، ولا تتذمروا كما تذمر أيضا أناس منهم فأهلكهم المهلك. كان عليهم أن يطيعوا الرب يسوع، وهو المذكور في هذه الآية من سفر الخروج. فإن ملاكي يسير أمامك ويجيء بك إلى الأموريين والحثيين والفرزيين والكنعانيين والحويين واليبوسيين فأبيدهم. قال الله للشعب أنه مزمع أن يطرد الأعداء من الأرض بسبب خطاياهم، والآن يقول لهم الرب: أرسل هيبتي أمامك وأزعج جميع الشعوب الذين تأتي عليهم، وأعطيك جميع أعدائك مدبرين. كان الله يريد أن يدخلهم إلى الأرض، ثم يقول: لا تقطع معهم ولا مع آلهتهم عهدا، لا يسكنوا في أرضك لئلا يجعلوك تخطئ إلي، إذا عبدت آلهتهم فإنه يكون لك فخا. كان على أبناء الشعب ألا يصنعوا عهودا مع سكان الأرض أو آلهتهم. صديقي، في الختام أحب أن أشاركك ما قاله أحد مفسري الكتاب عن هذه الأحكام. لو قصدت أن أتوسع في شرع بقية الأحكام والتعليق على ما جاء فيها لاستغرق ذلك مني متسعا من الصفحات أكثر مما قصدت في الوقت الحاضر أن أملأه، ولكني أقول أنه يستحيل على الإنسان أن يأتي على قراءة هذه الفصول عن آخرها إلا ويعجب ويخشع أمام حكمة الله العميقة وعدله الكامل، ويرى كيف أن رحمته أيضا كانت تتخلل تلك الأحكام ظاهرة في كل سطر من سطورها، فلا يصل إلى آخر كلمة من كلمات هذه الفصول إلا وفي نفسه تأثير شديد واقتناع قلبي أن المتكلم هنا ما هو إلا ذلك الإله الحقيقي وحده المتناهي في اللطف والإحسان ليعطينا الرب أن تقودنا مطالعة كلمته دائما إلى أن ننحني خشوعا وتعبدا لذاك الذي تظهر فيه طرقه الكاملة وصفاته المجيدة بكل مجد وضياء، لتعزية وبنيان وإنعاش نفوس شعبه المشترى بالدم. نعم مستمعي، أرجو أن تشجع نفسك هذه الأحكام لتلتصق بالرب وتتمتع به أكثر. أتركك الآن على أمل اللقاء، مصليا أن تدوم في حفظ الله ورعايته.
2: إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم أو فتحت قدامكم أسئلة روحية أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصيا وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس نفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا بتنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.mowal.ps من خلال الQR الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج، كلمونا أو راسلونا على رقم الواتساب 00970529201017 أو على صفحة كنوز الحكمة من على فيسبوك. ربنا يبارككم، وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.

موال اف ام. اسمعوا جديدي فتى احلامي، يا رب تحبوها، بحبكم كتير. ساره فرح.

جديد سارة فرح، فتى أحلامي، كلمات صفوح شغالة، لحن مراد ماهر، توزيع شيرو منان، إنتاج العنود برودكشن.

للإعلان في راديو موال الرجاء الاتصال على هاتف رقم 274-3419 أو 274-3420.

حبيبي اشتقت لك حبيبي رح ترجعي رح ترجعي.

أقول والجول ما هو بس سهل، ترى موال حبها ينبض بالروح والقلب، ويا سامعين الصوت من الشرق للغرب، هذه موال ورفيق تدرب. موال 101.7 FM

لو علقت فيه ما بقيت صبي إلا وعلقت فيه.